يا أبهى المدن يا عنكاوة، يا درة تزين جبين كردستاني، باسمة كالفجر بجمالك استيقظت ذكريات الزمان، وبطيبك عبق التاريخ في كل مكان. يحيط بك الأهل والشباب كحلي من ذهب، وتضيء شمسك الدافئة كالقلب الوهاج. يا مدينة الخير، يا مهد الكرم، تعانق السماء بكل شموخ وإباء. في أرضك الطيبة تزهر الأحلام، وتشرق الآمال كنجوم في سماك. أنت الحضارة، أنت الجمال، أنت العراقة التي تغني عن كل كلام. يا أرض الأجداد، يا منبع الفخر، تحيط بك القصص كأنها سحر يروى. في كل زاوية من زواياك حكاية تعيد للأذهان مجد الأمس البعيد. أنت الماضي، أنت الحاضر، أنت المستقبل الذي نرنو إليه بكل فخر واعتزاز. سلاما يا عنكاوة، سلاما يا مدينة التآخي.

0: بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة.
1: سامر دديزة
0: برنامج حواري مع نخبة من الأطباء المتميزين، يتناول تحدياتهم ونجاحاتهم الحياتية والعلمية. يأتيكم كل جمعة في الساعة 11 صباحا ويعاد في الساعة 5 عصرا. بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة.
1: بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة.

0: بالتزامن مع حلول عيد الصليب المقدس، تعلن الهيئة الإدارية لنادي الشباب عنكاوة الاجتماعي والكادر الإعلامي لراديو عنكاوة عن انطلاق مسابقة مميزة تحت عنوان أجمل صليب من بيوتكم. في هذه المناسبة المباركة ندعو أهلنا من الساكنين في قضاء عنكاوة حصراً إلى مشاركتنا جمال الصليب الذي يزين واجهات بيوتكم من خلال إرسال مقطع فيديو قصير يظهر الصليب الموجود في واجهة منزلكم. شروط المشاركة: تصوير مقطع فيديو قصير وجميل للصليب الموجود في واجهة منزلكم مع ذكر المنطقة، إرسال الفيديو عبر صفحة راديو عنكاوة ليتم نشره على الصفحة. يدخل الفيديو في المنافسة ويكون الفائزون من أصحاب المقاطع التي تحصد على تفاعل من حيث الإعجابات والتعليقات والمشاركات. جائزتان قيمتان بانتظار الفائزين: الجائزة الأولى مقدمة من نادي شباب عنكاوة الاجتماعي، الجائزة الثانية مقدمة من راديو عنكاوة. سيتم الإعلان عن الفائزين يوم 20 من أيلول الجاري 2026. حظا موفقا لجميع المشاركين، وكل عام وأنتم بخير وبركة.
1: برعاية قائم مقامية قضاء عنكاوة ومشاركة منظمات المجتمع المدني، تتشرف اللجنة المنظمة لمهرجان عنكاوة فيستيفال بدعوتكم لحضور حفل افتتاح مهرجان عنكاوة الصيفي 2026. يستمر المهرجان من الأول لغاية 10 من أيلول في تمام الساعة 8 مساء على حدائق المركز الأكاديمي الاجتماعي في قضاء عنكاوة. يتضمن برنامجا متنوعا من الفعاليات الثقافية والفنية والترفيهية والرياضية في أجواء صيفية مميزة تجمع أبناء عنكاوة وزوارها. حضوركم ومشاركتكم تمنح المهرجان مزيدا من النجاح والتألق. مع تحيات اللجنة المنظمة لمهرجان عنكاوة الصيفي 2026.

برعاية قائم مقامية قضاء عنكاوة ومشاركة منظمات المجتمع المدني، تتشرف اللجنة المنظمة لمهرجان عنكاوة فيستيفال بدعوتكم لحضور حفل افتتاح مهرجان عنكاوة الصيفي 2026. يستمر المهرجان من الأول لغاية العاشر من أيلول في تمام الساعة 8 مساء على حدائق المركز الأكاديمي الاجتماعي في قضاء عنكاوة. يتضمن برنامجا متنوعا من الفعاليات الثقافية والفنية والترفيهية والرياضية في أجواء صيفية مميزة تجمع أبناء عنكاوة وزوارها. حضوركم ومشاركتكم تمنح المهرجان مزيدا من النجاح والتألق. مع تحيات اللجنة المنظمة لمهرجان عنكاوة الصيفي 2026.

بالتزامن مع حلول عيد الصليب المقدس، تعلن الهيئة الإدارية لنادي الشباب عنكاوة الاجتماعي والكادر الإعلامي لراديو عنكاوة عن انطلاق مسابقة مميزة تحت عنوان أجمل صليب من بيوتكم. في هذه المناسبة المباركة ندعو أهلنا من الساكنين في قضاء عنكاوة حصرا إلى مشاركتنا جمال الصليب الذي يزين واجهات بيوتكم من خلال إرسال مقطع فيديو قصير يظهر الصليب الموجود في واجهة منزلكم. شروط المشاركة: تصوير مقطع فيديو قصير وجميل للصليب الموجود في واجهة منزلكم مع ذكر المنطقة، إرسال الفيديو عبر صفحة راديو عنكاوة ليتم نشره على الصفحة. يدخل الفيديو في المنافسة ويكون الفائزون من أصحاب المقاطع التي تحصد على تفاعل من حيث الإعجابات والتعليقات والمشاركات. جائزتان قيمتان بانتظار الفائزين: الجائزة الأولى مقدمة من نادي شباب عنكاوة الاجتماعي، الجائزة الثانية مقدمة من راديو عنكاوة. سيتم الإعلان عن الفائزين يوم 20 من أيلول الجاري 2026. حظا موفقا لجميع المشاركين، وكل عام وأنتم بخير وبركة.

0: shootishi.shoo.
1: يبرز قالد عن كاوة التخدكثة لك قلبة قالوخ يديقى على ناثن وقنتوخ لك بلطم لبة برز قالد عن كاوة شؤوت الشي بوين شؤوت.

في عالم مليء بالضغوط والتغيرات، صار من الضروري نحكي، نفهم، نتقبل مشاعرنا بدون خوف. برنامج صحتنا النفسية يفتح مساحة حقيقية للحوار عن القلق، الاكتئاب، العلاقات، ضغوط الحياة وتأثير السوشيال ميديا على صحتنا النفسية. لقاءات صادقة، قصص واقعية، ضيوف مختصين يشاركونا تجارب وأفكار قد تساعدنا نعيش بتوازن أكثر، لأن الصحة النفسية مو رفاهية أبداً، بل هي جزء أساسي من حياتنا. برنامج صحتنا النفسية، صحتنا النفسية يطلع عليكم كل يوم سبت الساعة 10 الصبح. صوتك، مشاعرك وحكايتك إلها قيمة. إعداد وتقديم الأخصائية النفسية منال ميخائيل عقراوي. صوتك، مشاعرك وحكايتك إلها قيمة.

برعاية قائم مقامية قضاء عنكاوة ومشاركة منظمات المجتمع المدني، تتشرف اللجنة المنظمة لمهرجان عنكاوة فيستيفال بدعوتكم لحضور حفل افتتاح مهرجان عنكاوة الصيفي 2026. يستمر المهرجان من الأول لغاية العاشر من أيلول في تمام الساعة 8 مساء على حدائق المركز الأكاديمي الاجتماعي في قضاء عنكاوة. يتضمن برنامجا متنوعا من الفعاليات الثقافية والفنية والترفيهية والرياضية في أجواء صيفية مميزة تجمع أبناء عنكاوة وزوارها. حضوركم ومشاركتكم تمنح المهرجان مزيدا من النجاح والتألق. مع تحيات اللجنة المنظمة لمهرجان عنكاوة الصيفي 2026.

حبيبتي الغالية، ملكة النساء، حسناء المسافات، جمالها ينافس جمال الدنيا. عنكاوة يا روعة الحروف الخجولة، يا مدينة النبض وارتواء المحبين، سلام لك ولأهلك الطيبين. راديو عنكاوة 97.7.

0: تمضي عقارب الزمن
1: ونسعى لهدف واحد،
0: نجتهد لنصل إلى القمة
1: ونجعل صوتنا في كل بيت.
0: راديو عنكاوة نبحر معكم
1: لنملك خيالا واسعا يخدم المجتمع.
0: 97.7

برعاية قائم مقامية قضاء عنكاوة ومشاركة منظمات المجتمع المدني، تتشرف اللجنة المنظمة لمهرجان عنكاوة فيستيفال بدعوتكم لحضور حفل افتتاح مهرجان عنكاوة الصيفي 2026. يستمر المهرجان من الأول لغاية العاشر من أيلول في تمام الساعة 8 مساء على حدائق المركز الأكاديمي الاجتماعي في قضاء عنكاوة. يتضمن برنامجا متنوعا من الفعاليات الثقافية والفنية والترفيهية والرياضية في أجواء صيفية مميزة تجمع أبناء عنكاوة وزوارها. حضوركم ومشاركتكم تمنح المهرجان مزيدا من النجاح والتألق. مع تحيات اللجنة المنظمة لمهرجان عنكاوة الصيفي 2026.

بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة. سامر دديزة برنامج حواري مع نخبة من الأطباء المتميزين يتناول تحدياتهم ونجاحاتهم الحياتية والعلمية. يأتيكم كل جمعة في الساعة 11 صباحا ويعاد في الساعة 5 عصرا. بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة. بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة.

بالتزامن مع حلول عيد الصليب المقدس، تعلن الهيئة الإدارية لنادي الشباب عنكاوة الاجتماعي والكادر الإعلامي لراديو عنكاوة عن انطلاق مسابقة مميزة تحت عنوان أجمل صليب من بيوتكم. في هذه المناسبة المباركة ندعو أهلنا من الساكنين في قضاء عنكاوة حصرا إلى مشاركتنا جمال الصليب الذي يزين واجهات بيوتكم من خلال إرسال مقطع فيديو قصير يظهر الصليب الموجود في واجهة منزلكم. شروط المشاركة: تصوير مقطع فيديو قصير وجميل للصليب الموجود في واجهة منزلكم مع ذكر المنطقة، إرسال الفيديو عبر صفحة راديو عنكاوة ليتم نشره على الصفحة. يدخل الفيديو في المنافسة ويكون الفائزون من أصحاب المقاطع التي تحصد على تفاعل من حيث الإعجابات والتعليقات والمشاركات. جائزتان قيمتان بانتظار الفائزين. الجائزة الأولى مقدمة من نادي الشباب عنكاوة الاجتماعي، الجائزة الثانية مقدمة من راديو عنكاوة. سيتم الإعلان عن الفائزين يوم 20 من أيلول الجاري 2026. حظا موفقا لجميع المشاركين، وكل عام وأنتم بخير وبركة.

0: ها قال خليا من برسقال دعنكاوا كفارس زمرياثا وهم خبرة طاوة طقينا قناثا وطقينا كل صورة مبصخة الشورة وكل جوانقة وساوة برسقال دعنكاوا الذبذب تتشوه تشي بوينت شوه
1: برعاية قائم مقامية قضاء عنكاوة ومشاركة منظمات المجتمع المدني تتشرف اللجنة المنظمة لمهرجان عنكاوة فيستيفال بدعوتكم لحضور حفل افتتاح مهرجان عنكاوة الصيفي 2026. يستمر المهرجان من الأول لغاية العاشر من أيلول في تمام الساعة 8 مساء على حدائق المركز الأكاديمي الاجتماعي في قضاء عنكاوة. يتضمن برنامجا متنوعا من الفعاليات الثقافية والفنية والترفيهية والرياضية في أجواء صيفية مميزة تجمع أبناء عنكاوة وزوارها. حضوركم ومشاركتكم تمنح المهرجان مزيدا من النجاح والتألق. مع تحيات اللجنة المنظمة لمهرجان عنكاوة الصيفي 2026.

وخد عن كاوك برسي كل بسي مقيناثا وها قالت خاي صهيا شات ما يد ايناثا برس قالت عن كاوة الذبذب تشوت الشي بوين شوى

برعاية قائم مقامية قضاء عنكاوة ومشاركة منظمات المجتمع المدني، تتشرف اللجنة المنظمة لمهرجان عنكاوة فيستيفال بدعوتكم لحضور حفل افتتاح مهرجان عنكاوة الصيفي 2026. يستمر المهرجان من الأول لغاية العاشر من أيلول في تمام الساعة 8:00 مساء على حدائق المركز الأكاديمي الاجتماعي في قضاء عنكاوة. يتضمن برنامجا متنوعا من الفعاليات الثقافية والفنية والترفيهية والرياضية في أجواء صيفية مميزة تجمع أبناء عنكاوة وزوارها. حضوركم ومشاركتكم تمنح المهرجان مزيدا من النجاح والتألق. مع تحيات اللجنة المنظمة لمهرجان عنكاوة الصيفي 2026.

0: من قلب الملاعب إلى أثير إذاعة عنكاوة، موعدكم مع الإثارة، التحليل واللقاءات وأهم الأخبار الرياضية في برنامج الكابتن، مع الكابتن نزار عجماية إعدادا وتقديما.
1: كلاسيكو لو على جهة سليمر، مازال بعيد على كريم، رقبها ودخل كريم وجول.
0: تابعونا كل يوم الاثنين الساعة 7 مساء، والإعادة يوم الثلاثاء الساعة 12 ظهرا. برنامج الكابتن، نبض الرياضة وصوت الجماهير.

برعاية قائم مقامية قضاء عنكاوة ومشاركة منظمات المجتمع المدني، تتشرف اللجنة المنظمة لمهرجان عنكاوة فيستيفال بدعوتكم لحضور حفل افتتاح مهرجان عنكاوة الصيفي 2026. يستمر المهرجان من الأول لغاية العاشر من أيلول في تمام الساعة 8 مساء على حدائق المركز الأكاديمي الاجتماعي في قضاء عنكاوة. يتضمن برنامجا متنوعا من الفعاليات الثقافية والفنية والترفيهية والرياضية في أجواء صيفية مميزة تجمع أبناء عنكاوة وزوارها. حضوركم ومشاركتكم تمنح المهرجان مزيدا من النجاح والتألق. مع تحيات اللجنة المنظمة لمهرجان عنكاوة الصيفي 2026.

0: المناسبة المباركة ندعو أهلنا من الساكنين في قضاء عنكاو حصرا إلى مشاركتنا جمال الصليب الذي يزين واجهات بيوتكم من خلال إرسال مقطع فيديو قصير يظهر الصليب الموجود في واجهة منزلكم. شروط المشاركة: تصوير مقطع فيديو قصير وجميل للصليب الموجود في واجهة منزلكم مع ذكر المنطقة، إرسال الفيديو عبر صفحة راديو عنكاوا ليتم نشره على الصفحة. يدخل الفيديو في المنافسة ويكون الفائزون من أصحاب المقاطع التي تحصد على تفاعل من حيث الإعجابات والتعليقات والمشاركات. جائزتان قيمتان بانتظار الفائزين: الجائزة الأولى مقدمة من نادي شباب عنكاوا الاجتماعي، الجائزة الثانية مقدمة من راديو عنكاوا. سيتم الإعلان عن الفائزين يوم 20 من أيلول الجاري 2026. حظا موفقا لجميع المشاركين، وكل عام وأنتم بخير وبركة.
1: This is Ankara Radio 97.7 FM.

نوترين برنامج روشنبيري وهنري ورزشي لراديو عنكاوا جويفيز دبن لسر فريكوانسي 97.5.

0: لأن الفن دايماً عنده قصة تستاهل تسمعوها عبر راديو عنكاوا ضمن برنامج ستوديو 7 يوم الخميس الساعة 7 المساء. بيبدأ المشوار وبتبدأ الحكاية. مناخدكم بجولة على عالم السوشيال ميديا، مننقل لكم أخبار المهرجانات، أخبار الفن والفنانين.
1: شو رأيك أزدوران في الدنيا وندوران؟
0: ومنكشف كواليس الدراما، منعيش معكم عراقة أصالة الفن بكل ألوانه. كل هاد وأكتر ضمن برنامجكم الفني ستوديو 7 معي أنا لياس ديراني. ما تنسوا الإعادة يوم الجمعة الساعة 1 الظهر على راديو عنكاوا.

برعاية قائم مقامية قضاء عنكاوة ومشاركة منظمات المجتمع المدني، تتشرف اللجنة المنظمة لمهرجان عنكاوة فيستيفال بدعوتكم لحضور حفل افتتاح مهرجان عنكاوة الصيفي 2026. يستمر المهرجان من الأول لغاية العاشر من أيلول في تمام الساعة 8 مساء على حدائق المركز الأكاديمي الاجتماعي في قضاء عنكاوة. يتضمن برنامجا متنوعا من الفعاليات الثقافية والفنية والترفيهية والرياضية في أجواء صيفية مميزة تجمع أبناء عنكاوة وزوارها. حضوركم ومشاركتكم تمنح المهرجان مزيدا من النجاح والتألق. مع تحيات اللجنة المنظمة لمهرجان عنكاوة الصيفي 2026.

بالتزامن مع حلول عيد الصليب المقدس، تعلن الهيئة الإدارية لنادي الشباب عنكاوة الاجتماعي والكادر الإعلامي لراديو عنكاوة عن انطلاق مسابقة مميزة تحت عنوان أجمل صليب من بيوتكم. في هذه المناسبة المباركة ندعو أهلنا من الساكنين في قضاء عنكاوة حصرا إلى مشاركتنا جمال الصليب الذي يزين واجهات بيوتكم من خلال إرسال مقطع فيديو قصير يظهر الصليب الموجود في واجهة منزلكم. شروط المشاركة: تصوير مقطع فيديو قصير وجميل للصليب الموجود في واجهة منزلكم مع ذكر المنطقة، إرسال الفيديو عبر صفحة راديو عنكاوة ليتم نشره على الصفحة. يدخل الفيديو في المنافسة ويكون الفائزون من أصحاب المقاطع التي تحصد على تفاعل من حيث الإعجابات والتعليقات والمشاركات. جائزتان قيمتان بانتظار الفائزين. الجائزة الأولى مقدمة من نادي شباب عنكاوة الاجتماعي، الجائزة الثانية مقدمة من راديو عنكاوة. سيتم الإعلان عن الفائزين يوم 20 من أيلول الجاري 2026. حظا موفقا لجميع المشاركين، وكل عام وأنتم بخير وبركة.

0: الصباح يخطف من الشمس ضياء،
1: وأمل يمحو ألم القلب وعناه.
0: اتركوا نسمات الصباح الجميلة تخاطبكم
1: لتصبحكم بالخير والتفاؤل.
2: هنا عنكاوا.

من زقزق يافت برخي ودلي أثواثك برخي درشمي لشمخ شبيرة مشبرخ عنكاوة جنخبي برسقالد عنكاوة الذبذبتا شؤوتشي بوينت شؤة.

صباح الخير لقلبها، لنور وجهها، لسمائها، لأهلها، لشوارعها، لأولئك الساعين من أجل الحياة. في قلب كل صباح تتسامر الأماني وتتسع الآفاق، ويكتب كل إنسان فصلا جديدا في حياته لتبدأ الحياة رحلتها. صباح الخير يا عنكاوة.

بابيروس اللي إجا من الليل حامل غموض الهرم ولون النيل، وصل عغفلي مثل الفرح وعطانا الأمل.

0: الصباح يخطف من الشمس ضياء،
1: وأمل يمحو ألم القلب وعناه.
0: اتركوا نسمات الصباح الجميلة تخاطبكم
1: لتصبحكم بالخير والتفاؤل.
2: هنا عنكاوا.

عمزق زقياثة برخة وقيناثة مهنيانة، برسخ حبا وشلاما معطرة بوردة وريحانة، برسق على دعنكاوا شقوت الشي بوينت شقة.

لما اجتمعنا الحال.

من زقزق يافت برخي ودلي أثواثك برخي درشمي لشمخ شبيرة مشبرخ عنكاوة جنخبي برسقالد عنكاوة الذبذبتا شؤوتشي بوينت شؤة.

0: الصباح يخطف من الشمس ضياء،
1: وأمل يمحو ألم القلب وعناه.
0: اتركوا نسمات الصباح الجميلة تخاطبكم
1: لتصبحكم بالخير والتفاؤل.
2: هنا عنكاوا.

على شرفات الأمل تجول بأفكارها، هي أحلى من كل المدن. ترتدي وشاحها الأبيض، تتنقل بين أزقة الذكريات، تجوب شوارع الحنين، يطول شوقها لفجر جديد. عنكاوة بحجم الأنفاس التي يتنفسها العالم، نحبك سلاما لك يا مدينة التآخي.

0: لأن الفن دايماً عنده قصة تستاهل تسمعوها عبر راديو عنكاوا ضمن برنامج ستوديو 7 يوم الخميس الساعة 7 المساء. بيبدأ المشوار وبتبدأ الحكاية. مناخدكم بجولة على عالم السوشيال ميديا، مننقل لكم أخبار المهرجانات، أخبار الفن والفنانين.
1: شو رأيك أزدوران في الدنيا واندوران،
0: ومنكشف كواليس الدراما، منعيش معكم عراقة أصالة الفن بكل ألوانه. كل هادو أكتر ضمن برنامجكم الفني ستوديو 7 معي أنا لياس ديراني. ما تنسوا الإعادة يوم الجمعة الساعة 1 الظهر على راديو عنكاوا.

0: بالتزامن مع حلول عيد الصليب المقدس، تعلن الهيئة الإدارية لنادي الشباب عنكاوة الاجتماعي والكادر الإعلامي لراديو عنكاوة عن انطلاق مسابقة مميزة تحت عنوان أجمل صليب من بيوتكم. في هذه المناسبة المباركة ندعو أهلنا من الساكنين في قضاء عنكاوة حصرا إلى مشاركتنا جمال الصليب الذي يزين واجهات بيوتكم من خلال إرسال مقطع فيديو قصير يظهر الصليب الموجود في واجهة منزلكم. شروط المشاركة: تصوير مقطع فيديو قصير وجميل للصليب الموجود في واجهة منزلكم مع ذكر المنطقة، إرسال الفيديو عبر صفحة راديو عنكاوة ليتم نشره على الصفحة. يدخل الفيديو في المنافسة ويكون الفائزون من أصحاب المقاطع التي تحصد على تفاعل من حيث الإعجابات والتعليقات والمشاركات. جائزتان قيمتان بانتظار الفائزين: الجائزة الأولى مقدمة من نادي الشباب عنكاوة الاجتماعي، الجائزة الثانية مقدمة من راديو عنكاوة. سيتم الإعلان عن الفائزين يوم 20 من أيلول الجاري 2026. حظا موفقا لجميع المشاركين، وكل عام وأنتم بخير وبركة.
1: برعاية قائم مقامية قضاء عنكاوة ومشاركة منظمات المجتمع المدني، تتشرف اللجنة المنظمة لمهرجان عنكاوة فيستيفال بدعوتكم لحضور حفل افتتاح مهرجان عنكاوة الصيفي 2026. يستمر المهرجان من الأول لغاية 10 من أيلول في تمام الساعة 8 مساء على حدائق المركز الأكاديمي الاجتماعي في قضاء عنكاوة. يتضمن برنامجا متنوعا من الفعاليات الثقافية والفنية والترفيهية والرياضية في أجواء صيفية مميزة تجمع أبناء عنكاوة وزوارها. حضوركم ومشاركتكم تمنح المهرجان مزيدا من النجاح والتألق. مع تحيات اللجنة المنظمة لمهرجان عنكاوة الصيفي 2026.

خرزت قناثة وخليز مرياثة وخرزة طمانة كبرسي بيماثة خرزة أي راديو خلية وبسيمة شمد عنكاوة طقين بركاثة برسقالة دا عنكاوة الذبذبتا شقوت الشي بوينت شقة.

برعاية قائم مقامية قضاء عنكاوة ومشاركة منظمات المجتمع المدني، تتشرف اللجنة المنظمة لمهرجان عنكاوة فيستيفال بدعوتكم لحضور حفل افتتاح مهرجان عنكاوة الصيفي 2026. يستمر المهرجان من الأول لغاية العاشر من أيلول في تمام الساعة 8 مساء على حدائق المركز الأكاديمي الاجتماعي في قضاء عنكاوة. يتضمن برنامجا متنوعا من الفعاليات الثقافية والفنية والترفيهية والرياضية في أجواء صيفية مميزة تجمع أبناء عنكاوة وزوارها. حضوركم ومشاركتكم تمنح المهرجان مزيدا من النجاح والتألق. مع تحيات اللجنة المنظمة لمهرجان عنكاوة الصيفي 2026.

0: Action.
1: لو انا باستخدام يدي تفلزم من الخناقيه

0: شعودشی پوین شعو
1: يبرس قال دانكاوا التخدوكثا لك قلبة قالوخ يديقى على ناثن وقنتوخ لك بلطم لبة برس قال دانكاوا شؤوت الشي بوين شؤوت

بالتزامن مع حلول عيد الصليب المقدس، تعلن الهيئة الإدارية لنادي الشباب عنكاوة الاجتماعي والكادر الإعلامي لراديو عنكاوة عن انطلاق مسابقة مميزة تحت عنوان أجمل صليب من بيوتكم. في هذه المناسبة المباركة ندعو أهلنا من الساكنين في قضاء عنكاوة حصراً إلى مشاركتنا جمال الصليب الذي يزين واجهات بيوتكم من خلال إرسال مقطع فيديو قصير يظهر الصليب الموجود في واجهة منزلكم. شروط المشاركة: تصوير مقطع فيديو قصير وجميل للصليب الموجود في واجهة منزلكم مع ذكر المنطقة، إرسال الفيديو عبر صفحة راديو عنكاوة ليتم نشره على الصفحة. يدخل الفيديو في المنافسة ويكون الفائزون من أصحاب المقاطع التي تحصد على تفاعل من حيث الإعجابات والتعليقات والمشاركات. جائزتان قيمتان بانتظار الفائزين. الجائزة الأولى مقدمة من نادي شباب عنكاوة الاجتماعي، الجائزة الثانية مقدمة من راديو عنكاوة. سيتم الإعلان عن الفائزين يوم 20 من أيلول الجاري 2026. حظا موفقا لجميع المشاركين، وكل عام وأنتم بخير وبركة.

0: أنتم تستمعون الآن إلى حلقة جديدة من برنامج صحتك النفسية مع منال ميخائيل.
1: صحتك النفسية مع منال ميخائيل.

صباح الخير لكل مستمعينا وين ما كنتوا. صباح جديد ويوم جديد وفرصة جديدة حتى نتوقف مع أنفسنا لحظة ونسأل سؤال يمكن ما نسأله كثير: هل إحنا بعد كل اللي مرينا به بعدنا نفس الأشخاص؟ لو الحياة تغيرتنا. راح أكون وياكم أنا منال ميخائيل، أخصائية نفسية، ورحب بيكم من راديو عنكاوة على التردد 97.7 وحلقة جديدة من برنامج صحتنا النفسية. فأهلا وسهلا بيكم.

أهلا بكم مستمعينا مرة ثانية. مرات تجربة واحدة بحياتنا تكفي حتى تغير طريقة تفكيرنا بالكامل. كلمة شخص، كلمة من شخص، موقف مؤلم، خسارة، نجاح، علاقة انتهت، أو حتى مرات مرحلة صعبة مرينا بيها وبعدها نكتشف إنه الإنسان اللي صار بعد التجربة تقريبا مو نفس الإنسان اللي كان قبلها. بس هنا يجي السؤال الأهم، هل كل تغيير يصير بينا هو تغيير للأفضل؟ أكيد مو دائما، لأن أحيانا التجارب تخلينا أقوى وأحيانا أخرى تخلينا أكثر خوف. مرات نتعلم نحط حدود ومرات أخرى منصير ما نثق بأحد، وممكن نصير أكثر هدوء، وممكن نحمل تجربة قديمة وندخل بيها علاقات جديدة. ولهذا أحبتي حلقتنا اليوم مو عن الألم نفسه، حلقتنا راح تكون عن الإنسان اللي يطلع من التجربة، شلون تتغير شخصيتنا، شلون نعرف إنه التغيير اللي صار بينا هو صحي، وهل فعلا نقدر نغير بعض الأشياء اللي تعودنا عليها من سنين طويلة. وهنا يجي السؤال الأهم، هل لازم نبقى أسرى للي صار ويانا؟ طبعا أريد تشاركونا بمحور حلقتنا اليوم، وهو من الألم النفسي إلى التعافي، شلون نرجع نعيش حياتنا من جديد. وبرأيكم شنو أكثر شيء يغير الإنسان؟ هل هي التجارب الصعبة؟ أم العلاقات؟ أو الفشل والنجاح؟ أو قد يكون العمر والنضج؟ لو مرات موقف واحد ممكن يغير الإنسان بالكامل. وأكيد راح ننتظر من عندكم أن تشاركونا برأيكم، لأن يمكن تجربتك أنت تكون جواب لشخص ثاني. هواتفنا أكيد متاحة أمامكم من خلال الأرقام كورك 0750-38-00333، آسيا سيل 0773-08-00333، وأكيد مثل ما عودناكم أيضا خدمة الواتساب متاحة أمامكم، وهناك حتى مساحة اللي يتصلون من ويانا من خارج القطر. وأكيد في نهاية الحلقة أيضا هناك جائزتين قرعة، راح نجري قرعة، هناك جائزتين مقدمة، الأولى من الأخصائية النفسية منال ميخائيل عبارة عن جلسة واستشارة مجانية، أما الجائزة الثانية هي مقدمة من غسل المصيف اللي هي عبارة عن غسل سيارة مجاني. فابقوا ويانا

0: خلوني أقول لكم شغلة مهمة جدا، اللي صار بحياتك جزء من قصتك بس مو كل قصتك. زين، إذا شخص تعرض للخذلان مو معناها لازم يعيش طول عمره ما يثق بأحد، وإذا شخص فشل بتجربة مو معناها هو إنسان فاشل، وإذا علاقة انتهت بطريقة مؤلمة مو معناها كل العلاقات راح تنتهي بنفس الطريقة، لأن مرات التجربة ممكن تترك أثر لكن مو ضروري تحدد مستقبلنا. وهنا يدخل دور الوعي النفسي. إحنا مرات ما نتأذى فقط من الحدث، نتأذى من المعنى أو ما يسمى بعلم النفس الأفكار الكارثية اللي قد نعطيها للحدث. خلونا ناخذ مثال بسيط. شخص مارت على رسالتك، ممكن عقلك مباشرة راح يقول هذا الشخص ما يحترمني، لكن شخص ثاني ممكن راح يكون يجي له نفس الموقف ولكن الكلام راح يختلف، راح يقول أكيد الشخص مشغول. هو الحدث نفس الحدث لكن التفسير مختلف ومشاعر مختلفة وأيضا سلوك مختلف. وهذا واحد من أهم الأشياء اللي نتعلمها خلال العمل النفسي. صدقوني مو كل فكرة تجي ببالنا هي حقيقية، ولهذا الإنسان يقدر يتعلم أن يراجع أفكاره ويفهم مشاعره ويختار ردة فعله بدل ما يعيش دائما بردود فعل تلقائية. خلونا نحكي عن سؤال كثير ناس يسألون، أني هيجي طبعي أقدر أتغير؟ أكيد راح تتغير، لكن التغيير مو معناها راح تصير شخص ثاني. التغيير الصحي مو أنك تمسح شخصيتك ولا أنك تتخلى عن نفسك. التغيير هو أنك تتعلم شلون تتعامل ويا غضبك، شلون تحط حدود، شلون تعبر عن مشاعرك، شلون تتوقف عن جلد الذات. وهذه أغلب الأشخاص نشوفهم دائما يجلدون ذاتهم على أمور أصلا هي ما موجودة بيهم. وأيضا مرات نتعامل ويا الخوف بشكل مختلف، ومرات تختار ردة فعلك بدل الاستجابة التلقائية. يعني بما معناه ممكن تبقى أنت بس أكيد مو نسخة أكثر تكون نسخة عن وعي من نفسك. تدرون أكو أشياء نكبر عليها ونكتشف بعد سنوات طويلة إنه هي مو بالضرورة صحيحة، وأكيد كثير من الناس يمرون بهذه الظروف. مرات نكبر وإحنا نحمل أفكار تعلمناها من البيئة اللي عشنا بيها، مثل لا تبكي، البكي هو ضعف، لا تعتذر حتى لا تقل قيمتك، لا تثق بأحد، اتحمل الناس شو تقول عليك، أو مرات يقولوا له لا تحكي عن مشاكلك. وبمرور الوقت نشوف كل هذه الأفكار قد تتحول إلى قواعد نعيش بيها ونبدي نتعامل وياها وكأنما هي حقائق ثابتة. لكن النضج النفسي يمكن يعني أنه نتوقف أكيد ونسأل نفسنا، هل هي هذه قاعدة فعلا تناسبني تناسبني اليوم؟ يمكن الشيء اللي كان يحمينا بمرحلة معينة من حياتنا واليوم صار يعيقنا، وهنا يبدي التغيير. مو لما نرفض ماضينا، لا، وإنما لما نفهمه ونعرف شنو نحتفظ به وشنو نحتاج نتركه. خلونا نشوف المواطنين اللي كان لهم آراء مختلفة، كل واحد حسب تجربته والمواقف اللي مر بيها. أكيد راح نبقى مع فقرة الاستطلاع الرأي اللي أجريناها في عنكاوا مول حتى نشوف نبض الناس عن موضوع حلقتنا، شنو أكثر شيء يغير الإنسان؟ هل هي التجارب الصعبة أم العلاقات أو الفشل والنجاح أم العمر والنضج؟ لو مرات موقف واحد ممكن يغير الإنسان بالكامل. وأكيد الشكر موصول إلى إدارة عنكاوا مول. خلونا نسمع ونرجع وياكم، لكن قبل ما نطلع الفاصل ناخذ اتصال ونرجع وياكم مرة ثانية. ألو صباح الخير.
1: ألو صباح الخير.
0: صباح الورد، من ويانا؟
1: وفاء.
0: وفاء؟
1: نعم.
0: وفاء السمعاني، يا أهلا وسهلا. وفاء. شلونك؟ شخبارك؟ صوتك تعبان وفاء، شبيك حبيبي؟
1: صوتي شوية عربت شوية
0: بلعين. سلامتك يا عمري، سلامتك
1: حبيبي، الله يحفظك حياتي، تسلمين يا عمري.
0: طيب، شنو اللي أكثر شيء مأثر بيك؟ هل هي تجربة فاشلة، أم مرات مواقف، أو مرات تصير عندنا علاقات فاشلة ونمر بظروف صعبة قد يمكن تغير من نفسيتنا أو قد تسبب لنا أزمة نفسية؟
1: صدقي أحكي عن نفسي، أنا مريت بموقف كثير صعب.
0: وهو؟
1: ساعدت جماعة، هي يعني بنت تطلع عن بناتي.
0: نعم.
1: وبعدين يعني كثير أذتني.
0: نعم.
1: كثير وكثير أذتني.
0: نعم.
1: فتركتها وسلمت وبيد الله، لأن ما أطيق أعمل لك شيء.
0: أكيد أكيد
1: كثير أثرت بي بصراحة.
0: طيب، ما رجعت تواصلت وياك؟ ما
1: لا.
0: اعتذرت؟
1: لا أبد أبد أبد، ولا كأن هي غلطاني.
0: صحيح.
1: ولولا ما سندتها كان تقع بمشاكل لها أول ما لها تالي.
0: هاي تصير ويا هواية من الناس يعني. وفاة تدرين؟ بس للأسف للأسف هي تبقى على الشخص المقابل، يعني هل ينكر الوفاء اللي أنت سويتي وياها، أو مرات مرات قد يكون هو بداخله يمكن عنده مشكلة وفيفرغ طاقته بيك، وهاي تصير بهواية من المرات.
1: نكرت المعروف الأمتون وكله، وبصراحة يعني أذتني كثير وأذتني، بس سلمت.
0: ولا يهمك ولا يهمك، عد الله ما تضيع وفاء.
1: لا صدقي إن شاء الله يا رب.
0: أكيد
1: إن شاء الله.
0: أكيد إحنا نسوي الخير مثل ما يقولون ونذب الشط، أكيد في يوم من الأيام راح يجي قدامك. شكرا جزيلا على اتصالك. يا أهلا وسهلا حبيبة قلبي.
1: هلا
0: هلا
1: مع السلامة.
0: خلونا نطلع فقرة استطلاع الرأي ونرجع وياكم مرة ثانية.
2: برنامج صحتك النفسية مع منال ميخائيل من راديو عنكاوة 97.7. من راديو عنكاوة 97.7. استطلاع الرأي. استطلاع الرأي.
0: برأيك شنو أكثر شيء غيرك بالحياة؟ هل هو موقف مؤلم، لو علاقة، لو خسارة، لو نجاح، أم فشل، لو السنوات اللي علمتك أشياء ما كان ممكن تتعلمها بطريقة ثانية؟ يعني بما معناه شنو أكثر تجربة غيرت اللي بداخلك؟
3: الفشل.
0: من شنو؟
3: بالعمل، بكل شيء. إذا أفشل أحب مرات من الفشل بديت أنجح بي.
0: طيب، شنو الدروس اللي تعلمتها من هذا الفشل؟
3: أنا انتبهت بأنه الطيارة واللي يصنعوه أكثر من صنعوا هاي الموجود بالحياة، هي صنعوها عن طريق الفشل، فشلوا هواية إلى أن وصلوا مرحلة النجاح، هي يصنعون الحاجة، وهاي جربتها بحياتي يعني. أنا بالشغل تعلمت أشياء هواية، أنا كان يعني بالنجارة أشتغل، فتعلمت كان المصريين عندنا كل شيء، فهواية شغلات كنت أخطأ بيها وتعلمت، صارت هاي هسه حاليا أشوفها بالأثاث وبكل مكان، والصبغ والهاية نفس الطريقة اللي أعرف شلون من الفشل وتعلمت هذا الشيء.
0: طيب، وبرأيك هل أنه هذا الفشل هو اللي خلاك أنه تتعدى هواية أمور؟
3: طبعا مو دائما، مو دائما، بس أكو مرات يعني تجربتك بالحياة، الحياة تعلمك هواية أشياء. أكيد أكيد. وبس أنا دائما أقولها، أنا هسه حاليا مثل ما نقول مصالح نفسي، هاي أي ما أهتم لأي شيء، وما أحب أزعل صديق، وما أحب أزعل أحد، هاي دائما حتى أولادي معلمهم أي، ودائما أقول لهم ما أحتاج أنا شيء سواء دين أو هاي، الخير موجود بداخلك، هو قسيمك بين الخير والشر. إذا أغلط ويا أحد تلقيني ما أقدر أنام، أصالحة ما أقعد أقول لا شنو ما يصير، لا، وأني مرات من أصالح بصوت عالي للشخص أقول أنا أعتذر مو قصدي هذا.
0: يعني حضرتك الآن وصلت للسلام الداخلي
3: بالضبط، وهسه عايش، يمكن أقول لك ما صدقين عايش شون بسكينة وهدوء ومرتاح، ونومتي 9:30 أشيل راس الباتري وأنام، وأقعد ساعة بالأربعة ونص أنا وأصدقائي نروح نتغد نتريق 6:30 بالعفو 6:00 نطلع نقعد ليل 7:30 كل من يروح الشغل. هاي البرنامج مالتنا.
0: عاشت إيدك، وأكيد هاي الحياة هي أجمل ما في الوجود. شكرا جزيلا.
3: تسلمين تسلمين.
0: إن شاء الله تكونين بخير. نشكر الله. تمام، سؤال برأيك شنو أكثر شيء ممكن يغير الإنسان من الداخل؟ هل هي التجارب الصعبة والألم، لو العلاقات والناس اللي نلتقي بيهم، لو الفشل والنجاح، لو مرور العمر والنضج؟
4: أكيد هي الضغوط النفسية هي اللي بتغير. العلاقات إيه ممكن يتأثر. العمر والنضج لا، بالعكس بيكون الشخص قادر يستوعب أكثر الصدمات والتغييرات اللي بتصير معه.
0: أكيد أنت مرة بهواية مواقف وتعرفين أنه يا موقف هو غيرك ويا موقف أنه خلاك تكونين أقوى.
4: هي أكثر تجربة هي السفر، ترك البيت، ترك البلد، ترك كل الذكريات ورانا ونسينا وجينا على بلد تاني، ناس جداد وذكريات جديدة، وهي هيدي أكثر فترة كان فيها ضغط نفسي.
0: طيب شنو اللي تعلمتيه؟
4: تعلمت أنه الخطوة اللي أخذتيها بدك تكفي فيها، لأنه الرجعة بتكلف أكثر من التقدم.
0: شكرا جزيلا.
5: اي يعني بالمدرسة تنمر صار عندي، فأني ما أحكي الناس، ثقة ما عندي ويا الناس، يعني طلاب يعني أهلي يعني ما عندي شيء.
0: شو تعلمت؟
5: تعلمت درس ما أحكي أحد، ما أبتعد عن الناس، يعني مو أي واحد أقدر أثق بي، يعني شوي يعني أريد أصدقاء شوية زينين، يعني أصدقاء زينين ماكو يعني هذا الوقت، يعني غير شيء يعني ماكو أصدقاء، بس أني أبتعد عن الأصدقاء، ما أحب أسوي لهم علاقة يعني ميانة.
0: طيب شنو شعورك وانت تمر بهاي الحالة؟ هل تحس انه طاقة ما عندك، ما يعجبك بعد تختلط، ما يعجبك انه تسوي علاقات اجتماعية ويا احد؟
5: والله انا يعني ابتعد، اخاف شوية من المجتمع، يعني مو اي شخص اقدر احكي وياه، يعني لازم اشوفه زين، يعني يلا اقدر اثق بيه، اتعلم يعني عليه، لازم يجي كم يوم يلا، يعني اذا ارتاحيت له يعني اقدر شوي اصادقه، وهم اتركه يعني حسب يعني.
0: أكيد أكيد طبعا هذا الخوف أكيد مؤثر عليك، مؤثر على حياتك.
5: يعني ممكن في المدرسة بسبب التنمر، يعني حاليا ما داوم كله عن بعد.
0: أوكي طيب، ما حاولت أنه تستنجد مثلا أحد بالبيت يدعمك نفسيا، أو تحاول أنه تراجع أخصائي نفسي على مود تطلع من هذه الخنقة؟
5: والله يعني ذيك مرة رحت على الطبيب يعني نفسي، بس قال لي يعني العلاج، يعني أنا يعني علاج ما أخذ، يقول لي يعني ما صادق أحداني بس.
0: عزيزي أنت ما محتاج علاج دوائي، أنت محتاج علاج بجلسات، أنه نشتغل على هذه المشاعر المكبوتة ونطلعها على السطح ونعالجها، وحتى تعيش حياة أحلى.
5: والله ماكو صديق زين، مواني قلت لكم يعني
0: إن شاء الله. شكرا جزيلا. طبعا هنا ننتقل إلى والد الشاب اللي التقينا به. عمو شون تشوف ابنك يعني بالبيت؟ هل هذا الشيء هواية أثر عليه؟
6: أكيد أكيد أثر عليه، لأنه يعني الوضع اللي صار بي بالمدرسة أدى إلى أنه يكره المدرسة ويكره الأصدقاء ويكره العلاقات، يعني حتى عاش حياته تقريبا 4 سنوات هو بعيد عن الأصدقاء، يعني تصور يشوف الناس الكبار، يحاول يصادق الناس الكبار بالعمر، يعني اللي هم من 40 سنة وفوق، مع العلم هو شاب كان عمره 17 سنة و16 سنة، وهسه هو 20 سنة ولا يزال على الحالة. احنا حاولنا نفهمه وحاولنا، بس المجتمع، ضغوط المجتمع اللي هسه نواجهها احنا والظروف الحالية يمكن مدى تساعدنا حتى نقدر نوصل ويا النتيجة، وإن شاء الله أيضا عن طريقكم يعني نقدر نوصل إلى نتيجة، وأني إن شاء الله نتابع موضوعه لأنه أنا بس أوصي المدارس، مدراء المدارس، وأوصي الآباء أيضا أن يراقبون وينتبهون على حالة أبنائهم بالمدارس وشنو منهم أصدقائها. يعني لازم أبحث أنه ابني أو بنتي لمن يصادق وشنو اللي راح يكتسبه من هاي الصداقة، حتى يقدر هو هذا الطفل يقدر يعيش حياته وتأثر على شخصيته هو من يتواصل بحياته إن شاء الله.
0: أكيد. بالتالي إحنا نشوف إنه شنو الأمور اللي تتأثر على حياة أبنائنا، لأن هذه بالتالي إنه حتى تأثر على دراسته. وأكيد حضرتك ده تشوف هذا الشيء.
6: ترك المدرسة هو ترك المدرسة نهائيا، يعني ولا هسه، يعني هسه عقد من أني أقعد أقول له أقعد أدرس ولو عن بعد، يعني حتى دراسة عن بعد تركها. ليش؟ لأنه أي شيء مادة أو دراسة دي يذكر بحالات التنمر اللي صارت عنده بحياته، فاستنفر يعني ماكو نفر هاي الأمور كلها وتركها يعني مع الأسف، هو خسر حياته يعني. بس نحاول إحنا إن شاء الله نوصل إلى نتيجة معينة يعني.
0: لا إن شاء الله ما رح يخسر حياته، لأن إحنا نشتغل على أفكار والمشاعر، فهذه إحنا بالتالي رح نوصل نتيجة. وأوعدك إنه ابنك رح يرجع أحسن من قبل. شكرا جزيلا.
6: أنا أشكركم جدا، بارك الله بكم.
0: طبعا أكيد سمعتوا من خلال كلام الناس، نكتشف أنه الفشل والضغوط مو بالضرورة تكون نهاية الطريق، لأن مرات تكون تجربة علمنا شلون ننهض ونبدي من جديد. لكني كأخصائية نفسية توقفت أثناء اللقاءات صراحة بشكل خاص عند قصة هذا الشاب اللي كان ضحية التنمر وانسحب من المدرسة والمجتمع وعاش سنوات بالعزلة. زين هذا الشاب شنو ذنبه؟ هذا النوع من الألم ما يصير نستهين به، لأن التنمر المستمر ممكن قد يهز ثقة الإنسان بنفسه ويخليه يتجنب الناس والدراسة والحياة. ولهذا العلاج مو بس كلمة انسى، وهذه أغلب الأهالي يقولوها لأولادهم انسوا أو يقولوا لهم لا تهتمون، لكن هو هذا الشاب ما يحتاج احتواء. هذا الشاب العفو يحتاج احتواء ومتابعة نفسية حقيقية. فمن خلال وصف الحالة أشوف إنه المتابعة مع الطبيب النفسي هي مهمة جدا، وبنفس الوقت يحتاج إلى تدخل نفسي متخصص مثل العلاج المعرفي السلوكي حتى نساعده ويشتغل على الأفكار السلبية والعزلة وفقدان الثقة والخوف من العودة للمجتمع وللمدرسة. رسالتي كأخصائية وإعلامية، لا تنتظر الطفل أو الشاب يوصل لمرحلة ينعزل بها سنوات حتى نتحرك، لأن مرات التنمر هو مو مزاح، لكن كلمة ممكن تنكسر بها حياة إنسان. بالوعي والدعم والعلاج المناسب ممكن قد نساعده ويرجع يعيش حياة جديدة. خلونا ناخذ اتصال ونرجع لكم. ألو ألو، صباح الورد. يا هلا بنور، شلونك؟
7: حياتي الحمد لله أنا بخير، وأنتي شلونك؟
0: صحة الأحوال، شلون هالبنوتة الحلوة؟
7: الحمد لله بخير.
0: شلون تتعاملين وياها نور؟
7: طبعا يعني هي بتدر على فترة تكبر أكيد يعني هسه حاليا يعني راح تطب مدرسة، بديت أحكي وياها شلون راح لازم تكون بالمدرسة مع صديقاتها. أكيد تغيرت عليها الروضة، مرحلة حضانة ومرحلة الروضة راح تتغير عن مرحلة الدراسة يعني. بدأ أحكي وياها، مرات تتقبلني ومرات أشوفها تهمني أصلاً وكأنه ما تسمعني. بدأ أقول يلا بعدين خليه تبدي داوم بالمدرسة يوم عن يوم وأنا أحكي وياها.
0: طيب نور، ما مريتي بموقف تجربة فاشلة أثرت على نهارك، أثرت على حياتك، أثرت على علاقاتك الاجتماعية؟ أكيد إحنا بشر ونمر بهاي يعني المشاعر. نعم
7: 100% أكيد، ماكو واحد من يعني كبشر قلنا إنه ما يمر بحالة من الفشل أو أكيد. تجربة بحياتي، حياة تجارب أكيد نتعلم منها. مهما الإنسان يكبر ويكبر إلا ما يحتاج إلى يتعلم أكثر وأكثر يعني. أكيد. فالحياة هي التجارب. أكيد. فأكثر شيء تعلمت بها كان أنا بديني طبع إنه يمكن تعرفين. أكيد. اللي على قلبي هو على لساني.
0: يعني
7: ما أعرف أكذب. صحيح. ما أعرف إنه أكذب أحكي بوجه الواحد شكل وراه بظهره أحكي غير شكل.
0: مرات الطيبة توقعنا المشاكل ها نور.
7: عافية إيه صحيح. فكنت أحسب كل شخص يكون مثلي. صح. بعدين اكتشفت لا إنه بعض الأشخاص بلسانهم دا يحجون شكل وقلبهم غير شغل.
0: صحيح.
7: وقدامي دا يحجون لسانهم كل الزين وأنه دا يحبوني ورا ظهري دا يحجون عني.
0: صح.
7: من اكتشفت هذا الشيء فمتهسه مو كل شخص أثق به ولا أكيد. كل شخص أنطي سري.
0: أكيد عاشديدك بالضبط. أي. لازم نكون حذرين باختيار يعني العلاقات الصحيحة.
7: عافية.
0: مو صحيح. كل شخص مدخل حياتنا.
7: صح أكو بعض البشر تشوفين دا يحسدني بس بوجه الوجه دا يشوف إنه دا يحبني بس ورايك تشوفت إنه هذا دا يحسدني رغم ما أنا يعني دا أشوف إنه ماكو شيء دا أنحسد عنه مثلاً. أكيد. رغم هذا دا يحسدني يعني.
0: صحيح.
7: فاكتشفت هاي هي الحياة إنه لا تثقين بكل شخص.
0: نعم. أكيد.
7: هي هاي تجارب من الحياة.
0: شكرا يا شاركتينا بهاي الخبرة الصغيرة.
7: شكرا حياتي تحياتي للمخرج.
0: حبيبتي أهلا وسهلا. حياتي.
7: هلا
0: أهلا وسهلا. أحبتي المستمعين أحب أذكركم مرة ثانية بمحور حلقتنا اللي يقول من الألم النفسي إلى التعافي شلون نرجع نعيش حياتنا من جديد. وأكيد مثل ما عودناكم الهواتف متاحة أمامكم على الأرقام كورك 0750-0380-0033 أسيا سيل 0773-0800-0033 وأكيد هناك جائزة مقدمة جائزتين هي بالأحرى الأولى مقدمة من الأخصائية النفسية اللي هي عبارة عن جلسة واستشارة مجانية أما الجائزة الثانية هي مقدمة من غسل المصيف عبارة عن غسل سيارة مجاني. ناخذ اتصال. ألو صباح الخير.
8: ألو
0: صباح الخير.
8: صباح الخير. صباح الورد.
0: صباح
8: الياسمين على عيونك.
0: أكيد تغريد إذا ما أكون غلطانة.
8: لا صح.
0: شونك حبيبي أخبارك؟
8: حياتي
0: إن شاء الله تكوني
8: بخير. الله يحفظك حبيبي.
0: يا أهلا وسهلا. نورتينا بصوتك.
8: تسلمين حياتي. تسلمين نوركم.
0: تغريد ممكن تشاركينا بفت خبرة صغيرة أكيد مريتي بهواية مواقف وأثرت عليك. نعم. وعلى علاقاتك ومرات قد تسبب لنا ألم نفسي يعني ما نطلع من عنده فترة طويلة لحد ما أنه نستوعب هذا الشيء بالفعل صار ويانا.
8: نعم. طبعا يعني كثير من الأشخاص يعانون من التنمر يعني مثلا شخص قصير شخص سمين. صح. شخص شوية ذكاء وقليل يعني أكو كثير من الأشخاص وخاصة هاي نشوفها بالمدارس. أكيد. يعني ذاك اليوم دا يحكوا لي فد شغلة أنه طفلة شوية قصيرة جت أم صديقتها دا تأخذها وعتحكي معها قلت لها أنت بما صف قلت لها بالخامس.
0: نعم.
8: قلت لها قزومة هاي رجعت على المد على البيت دا تبكي يعني شون قلت له هاي الكلمة يعني شوفي هاي الكلام.
0: نعم الكلمة ما تعرفين ايش قد تأثيرها السلبي على حياة الإنسان. وأكيد سمعتي الاستطلاع اللي سويناه وشفتي الشاب يعني والله العظيم يعني هيك انعصر قلبي عليه لو تشوفيه شون شاب خطيا حرم من المدرسة ومعتكف بالبيت. تمام. يقول أبوه ما يطلع من البيت يعني شوفي إحنا مرات نطلع كلام بس ما نعرف هذا الكلام هل هو راح يكون أثره السلبي لو إيجابي على المقابل.
8: تمام. يعني هي أم هاي اللي قالت هاي الكلمة هي أم جاية على بنتها يعني شو تقولين كل كلمة بتطلع منك على طفلاي
0: تعتمد يعني على الوعي.
8: بعض الأشخاص ما يعرفون شنو اللي يحكونه حتى.
0: والله كلامك صح 100% أكيد. شكرا نعم. لتواصلك تغريد، وإن شاء الله دائما نسمع صوتك ونشوفك بألف خير وبركة وسلامة. صباحك ونهارك سعيد يا رب.
7: حياتي شكرا شكرا شكرا حبيبي، مع السلامة.
0: أهلا وسهلا. يا أهلا وسهلا. نطلع فاصل ونرجع مخرجنا.

0: خلونا ناخذ اتصال ونشوف من ويانا. الو صباح الخير.
1: الو صباح النور.
0: صباح النور، يا اهلا وسهلا، من ويانا؟
1: بس معاكم.
0: يا اهلا وسهلا، من وين ده تتصل ويانا؟
1: من الموصل.
0: يا اهلا وسهلا بيك وباهل الموصل.
1: اهلا بيك، تسلمين.
0: شلون هالموصل؟
1: والله الحمد لله بخير.
0: يا اهلا وسهلا، اكيد سمعت محور حلقتنا لهذا اليوم.
1: نعم طبعا، موضوعكم اليوم يعني جدا جميل، يعني التعافي يعني شلون قلت بمراحل.
0: اكيد اكيد،
1: بصراحه كل شخص يعني مر بهاي الازمات ومر بهاي الظروف، يعني هي شويه شويه شلون قلت تقدر تعافيات، يعني شويه شويه انه يبدا هذا انه يطلع، يعني لا انه يعتزل. هذا الاعتزال اشوفه يعني يسبب نوع من التوحد والانعزاليه.
0: بالضبط، نعم نعم بالضبط،
1: يعني اطلع، يعني شوف انه شوفي هي الحياة تستمر، يعني خاصة إذا فقد شخص أو إذا أنه غدر أو خيانة، يعني ما تظل على هذا، إذا أروح أنا أحزن عليه هو أصلا متونس وفرحان، أنا إذا أروح أحزن عليه لا بلا ما أدير له بال.
0: هو ليش إحنا الله سمانا إنسان؟
1: إنسان عنده نسيان، يعني شوفي يعني خاصة يعني نشوف يعني هاي شلون نقولش العلاقات الاجتماعية يعني قامت تنبني على أساس المصلحة.
0: للأسف للأسف،
1: يعني يعني أبسط شيء أسعي أي شخص، وخلي المستمعين يسمعوني، يعني من حد الأقارب وحتى الأقارب، يعني لحد شوفين أكو حد يجيز رسالة على المازن ده صباح الخير أو مساء الخير أو السلام كل يوم أو كل يومين، إحنا نقول وخلي مو كل يوم، بنت حاجة يجين وراح يقولك إني مشغول وملتهي وهاي هاي وين مشغول؟ مشغول بهذا الموبايل اللي قام يسوي عزلة أو قام يسوي نوع من التوحد انه ما يطلع. يعني اكو اشخاص اقول لهم امشي اكو مناسبه او هاي، يقول لا عندي شغل. شنو الشغل؟ انه ماسك الموبايل 24 ساعة.
0: ما يترك الموبايل اكيد.
1: لا واللي يعجبك شي يقول لك، يقول لك والله انا بس الموبايل اللي يعني عند البيت، يعني ما مخليهم يستخدمون الانترنت وما مخليهم انه اجيب الانترنت.
0: يعني منين تجي؟ تجي من الاهل.
1: هي من الأهل، يعني
0: الطفل شلون يشوف الأهل هو هيجي يتصرف.
1: يعني حتى الساعة الطفل يعني أشوفين إنه وأنا يعني إحنا رحنا قبل سنة سنتين رحنا زرنا مراكز مع التوحد، أصوري أبناء أطباء ومشهورين وصاير عندهم توحد بسبب الإهمال.
0: صدقني أنا زرت مركز بالموصل وبكركوك، يعني تشوف الحالات تنقهر عليهم، وأنا متأكدة وأنا حكيت ويا الأهالي قلت لهم السبب الرئيسي هو الشاشات.
1: هي الشاشات هاي تدمر أجيال.
0: نعم نعم بالضبط.
1: وحتى لا تشوفين أكو بعض المدارس يمكن التجأوا إلى هاي الألواح الذكية أو تدريسه.
0: صحيح.
1: لا هذا أيضا هذا أيضا غلط، هذا مو قلت إنه تقدر راح هذا الطفل قام راح يطلب إنه هاي الشاشات الذكية اللي بالبيت، وهذا راح يظل يعني أيضا بيها راح يظل بها 24 ساعة إنه بس في سبيل إنه التعليم. أي أيضا أنا أشوفها إنه حيدمرون هذا الجيل.
0: للأسف للأسف طبعا.
1: يعني إحنا يرادلنا يعني شلون كلش التوعية، يعني مو يعني ودوعيات ودروس، يعني أيضا يعني شفنا إحنا أكو منظمات يعني بالموصل اشتغلت على هذا، بس شلون نقولش ما اشتغلتها يعني بشكل جدي.
0: إن شاء الله يعني إن شاء الله راح نسوي فتشي كلش حلو بالأيام القادمة.
1: والله يعني يراد يعني حملة توعوية، وخاصة إحنا عندنا يعني هاي الجروبات اللي موجودة اللي في كل منطقة في كل محافظة ننشر بيها بعض التوعيات بعض الهاي كله كل أسبوع، يعني هاي جدا
0: أكيد
1: تفيد حتى إنه الشخص يقرأها.
0: أكيد أكيد. شكرا لاتصالك. أهلا وسهلا بيك. أحبتي المستمعين، الآن وصلنا إلى الجزء الإنساني والمهم من حلقتنا، الجزء اللي ننتقل به من الكلام النظري إلى تجربة إنسانية حقيقية. ضيفنا اليوم هو أحد الأشخاص اللي مروا بتجربة علاج نفسي في عيادتي الخاصة، واليوم وافق يشاركنا تجربته حتى يوصل رسالة لكل شخص متردد يطلب المساعدة. وأكيد راح نسمع منه مو تفاصيل خاصة أو معلومات شخصية، وإنما راح نحكي عن شنو تغير بداخله خلال رحلة العمل على نفسه، لأن أحيانا صدقوني المعلومة نفهمها بعقلنا، لكن لما نسمع إنسان عاشها توصل للقلب بشكل مختلف. أكيد نرحب بيك، أهلا وسهلا بيك في إذاعة عين كاوا، ونشكرك على شجاعتك وعلى استعدادك لمشاركة تجربتك، وأكيد هذا راح يكون من ضمن خصوصيتك، أي شيء تحب تحكي احكي، واللي ما تحب تحكي أكيد المساحة قدامك. خلينا نبدأ سؤالنا، قبل ما تبدي تجربتك العلاجية شلون كنت تشوف نفسك وكيف كانت حياتك؟ شنو كانت مشكلتك ومعاناتك؟
2: أول شيء يعطيك العافية دكتورة، صباح الخير.
0: يا أهلا وسهلا، صباح النور.
2: صراحة قبل العلاج كان يعني كنت عايش بتوتر قلق ضياع نعم. كتير رهيب. حتى بحياتي العادية كنت عايش تحت تأثير صدمات من الطفولة، خلينا نقول يعني نعم. بالضبط هاي الصدمات جاي من خلال مشاكل الأهل اللي أكيد. كانت تصير بالبيت أكيد. طبعا انتقلت لي من خلال شو؟ من خلال الإهمال، العصبية
0: بالضبط نعم.
2: يعني مثلا المشاكل اللي كانت تصير معهم ينقلوها ليلي.
0: صحيح، يا ريت كل الأهالي يسمعونا، ويا ريت لو تغيرون تعاملكم
2: يعني مثلا اللوم الزايد، الضغط الزايد نعم. العصبية الزايدة صراحة هاي كتير بتأثر يعني.
0: صحيح.
2: ضليت سنين عم كابر لحتى آخر شيء خلص ما عاد قدرت أتحكم بحياتي، ما عاد قدرت أعرف أشتغل.
0: مش قد تأثر على عملك؟
2: طبعا أكيد. يعني وصلت لمرحلة أنت بتعرفي راح أخسر شغلي
0: أكيد.
2: راح أخسر خلينا نقول حياتي الاجتماعية تقريبا كلها.
0: نعم أكيد. طيب شنو أكثر شيء اكتشفت عن نفسك خلال الفترة اللي اشتغلنا بيها على نفسيتك؟
2: بصراحة
0: أو بالأحرى أنت اشتغلت. ترى العلاج النفسي هو ما يعتمد على الأخصائي النفسي وحده،
2: بالضبط يعتمد على الشخص.
0: من خلال العمل اللي الواجبات اللي كنت تنطيلك ياها بالبيت
2: طبعا.
0: اشتغلت على روحك أنت
2: طبعا. هو أهم شيء الواحد بس يكون عنده شوية إصرار.
0: نعم بالضبط.
2: وهاي يعني هو ليس سهل وليس مستحيل.
0: أكيد
2: ليس سهل
0: أكيد.
2: وليس مستحيل
0: بالضبط. طيب هل اكتشفت أنه بعض ردود أفعالك كانت مرتبطة بأشياء أقدم مما
2: طبعًا.
0: كنت تتوقع؟
2: شيء أكيد. الخبرات السابقة أو المواقف السابقة هي اللي بتتحكم بردات أفعال الواحد. يعني مثلا إذا تذكر مثلا موقف معين صار ويا أحد، مثلا ويا أحد الوالدين وبعده براسك
0: متخزن بالذاكرة.
2: بالضبط
0: بالذاكرة.
2: فطبيعي إذا تكرر نفس هذا الموضوع أمامي مثلا في هذا الوقت، فمن الطبيعي جدا أني أنا رح أتصرف نفس التصرف اللي أنا شايفه اللي هو مخزن براسي.
0: أكيد.
2: فشيء أكيد طبعا.
0: طيب شنو أكثر فكرة تغيرت عن نفسك بداخلك؟ أكيد سؤال مؤلم.
2: مو قصة مؤلم، القصة أنه عرفت أنه شخصيتي مو هي نفس اللي كنت عايش فيها.
0: بالضبط يعني هذا اللي اكتشفت بيك.
2: بالضبط، فأنه اكتشفت أنه أنا شيء واللي كنت عايش فيه شيء تاني تماما.
0: أكيد.
2: يعني
0: طيب شنو الشيء اللي كنت تعتبره هو ضعف وبعدين اكتشفت أنه لا يحتاج فهم ومو جلد الذات، وهذه شفتها داخلك أنه دائما كنت تحاول أنه تجلد ذاتك، وأكيد أنت هاي الأمور ما موجودة بداخلك.
2: صحيح. بصراحة كنت فينا نقول نشبهها لأقرب أنه عايش بغرفة محصورة وطلعت، يعني غرفة جدا محصورة وضيقة وطلعت لبرا. صراحة صرت أثق أكثر بحالي بقراراتي، صرت أركز بشغلي، صرت أعرف أتعامل ويا الناس بشكل طبيعي.
0: أكيد
2: وخصوصا ويا محيطي الاجتماعي المقرب.
0: صحيح.
2: مثلا أهلي، خطيبتي، صرت أتعامل بشكل
0: إن شاء الله. أكيد
2: الله
0: يسلمك. هذه الأمور كلها تكون مخزنة بالذاكرتنا، بس إحنا نقول إنه لا نسيناها تخطيناها،
2: بس
0: صدقني أي موقف يجي لك تنتقل للماضي
2: بالضبط.
0: وتستحضره بالحاضر.
2: بالضبط.
0: طيب لاحظت إنه علاقاتك بالناس أو طريقة تعاملك وياهم تغيرت؟
2: طبعا أكيد تغيرت، وبشكل يعني خلنا نقول 360 درجة.
0: نعم.
2: صرت أقدر أتعامل بهدوء أكثر، وخصوصي بعملي على يعني مشان ما أخسر شغلي.
0: أكيد أكيد.
2: عرفت شلون؟ حتى صرت أعرف أعرف ميز شو يعني كيف بتعامل بشكل جدا عادي.
0: نعم.
2: تمام. على مود ما أخسر مثلا لبعدين، مثل تنازل. أحيانا الواحد ممكن يقدم تنازلات على مود إرضاء الطرف الثاني.
0: هي هذا الغلط.
2: فصرت أعرف أنا إنه خلص.
0: قيمة نفسك.
2: بالضبط. بالضبط.
0: استحقاقك.
2: صحيح.
0: أكيد أكيد.
2: صحيح.
0: طيب شنو الشيء اللي صار عندك اليوم وتعتبره علامة على نضجك النفسي؟ أكيد هواية أمور تغيرت بيك وهذا اللي لاحظت عليك.
2: بالضبط. بس أهم شغلة فيهم هي التقدير، تقدير لنفسي،
0: تقدير الذات. هذه الكلمة يا ريت لو الكل ينتبه عليها، يعني هذه مجرد أنت تحس بقيمة نفسك راح تعرف شلون تتعامل ويا المقابل.
2: هو أنت تعرفي أنه مثلا أكو فد أشخاص معينين كنت أعتبرهم مثال أعلى.
0: نعم.
2: كنت مثلا أحاول أركض وراهم طب لا، أنا طلع عندي إمكانيات أكثر منهم.
0: بالضبط. يعني من واجهت أفكارك.
2: بالضبط.
0: ويمكن هذه الأفكار كانت ما مركز عليها. صح؟
2: صحيح صحيح.
0: أكيد أكيد. طيب صحيح. هل أكو موقف اليوم تتعامل وياه بطريقة مختلفة تماما عن قبل؟
2: طبعا طبعا دكتورة، يوميا الواحد بحياته اليومية أساسا ممكن يتعرض لأي شيء، فطريقة تعاملي أساسا من أصغر شغلة، يعني من قولة صباح الخير لا قولة مساء الخير،
0: أكيد أكيد
2: كلها اختلفت.
0: أكيد
2: كلها اختلفت، يعني حرفيا كلها اختلفت.
0: طيب شنو أكثر شيء تعلمت عن نفسك وتريد تحتفظ به طول حياتك؟
2: الشيء اللي تعلمت عن نفسي،
0: تعلمت هواية أشياء
2: صراحة.
0: أكيد أنا لاحظت هذا الشيء.
2: الأسرار.
0: أكيد
2: الأسرار.
0: أكيد. طيب إذا شخص يسمعنا هسه ويقول أنا ما أقدر أتغير، هذا طبعي، شنو تقول له من خلال تجربتك؟ وهذه هواية من الناس نشوفهم مخلين نفسهم بهاي القوقعة، خلينا نقول للأسف.
2: بالضبط.
0: لكن لما يطلعون من هذه القوقعة يشوفون الدنيا غير، الحياة نظرتهم إلها راح تختلف.
2: صحيح. لا ماكو شيء ثابت، الشيء الثابت هو المتغير.
0: صح.
2: الواحد ما راح يتغير، هاي مستحيلة.
0: نعم.
2: العلاج بشكل عام ما نو صعب وما نو مستحيل، وبنفس الوقت ما نو سهل،
0: يعني لأن
2: الواحد بده يكون تماما، أهم شيء قرارك وأنه تصر أنه أنت بدك تغير حياتك للأفضل.
0: بالضبط بالضبط. يعني ليش إحنا دائما نعيش بهاي الدوامة وأنه أكو حل؟
2: صحيح.
0: بس
2: والحل صراحة يعني فينا نقول تقريبا السهل الممتنع، يعني ما أنه سهل وما أنه صعب.
0: أكيد.
2: هو بالوسط، بس بده شوية إصرار بس.
0: يعني هسه أنت نفسيتك إش قد تغيرت؟
2: طبعا.
0: حياتك تغيرت،
2: بكل
0: تعاملك
2: شيء
0: ويا الناس تغير،
2: بكل شيء بكل شيء صراحة بكل شيء.
0: أكيد.
2: وأول شغلة الواحد بلاحظها على فكرة هو تغيير جسدي، على فكرة
0: لا تنسى كل الأمراض الجسدية هي
2: سببها نفسي. سببها على نفسي.
0: وياما وياما ناس رايحين لأطباء، وأني راجعتني واحدة من الناس، هي من الناس إنه هواية آلام بجسدها.
2: صحيح.
0: هواية عمليات مسوية وهي بعدها شابة من الزوجة. من رجعنا للجذور كل
2: طلعت مشاكل نفسية،
0: النفسي اللي كانت عايشتها بالبيئة اللي كانت
2: بالضبط.
0: بيها.
2: بالضبط.
0: أكيد. أكيد. طيب إذا تريد توصف نفسك قبل التجربة بكلمة واليوم بكلمة، شنو الكلمتين اللي راح تختارهم وليش راح تختارهم؟
2: أول كلمة فيني أقولها عصبي. حاليا رواق.
0: بالضبط.
2: رواق رواق.
0: تغيير تغيير جذري
2: جدا. أكيد. جدا. دكتورة صرت أعرف أستمتع بالحياة.
0: صح.
2: حرفيا صرت أعرف أستمتع بالحياة.
0: صحيح صحيح.
2: أنت تعرفي كنت واصل لدرجة فيلم
0: منهار منهار شنو؟
2: أغنية شنو هي الأغنية؟ ما كنت أعرف أستمتع بها. هسه أنا أريد أسمع أغاني.
0: مو لا تنسى ترى القلق والتوتر والصدمات تأثر.
2: بالضبط.
0: على الجهاز العصبي.
2: بالضبط.
0: فإحنا لما نتخلص من كل هذه ننطي مساحة للجهاز العصبي إنه يكون ريلاكس، يكون مرتاح. ولهذا إحنا دائما نكون عصبيين متوترين
2: 100%.
0: ما نعرف إنه هذا جهازنا العصبي هو محتاج راحة، محتاج
2: 100%.
0: نعم أكيد 100%. أكيد. طيب شو تحب توجه كلمة من خلال إذاعة عنكاوة؟
2: وجه كلمة للعالم يلي بتفكر إنه العلاج النفسي هو شيء معيب، لا لا لا، إذا فينا نأخذ من زاوية تانية الموضوع، يعني نطلع عليه من زاوية تانية، الدماغ هو جزء من الجسم،
0: صحيح. تمام،
2: ففينا نعتبر حالنا عم نعالج مرض عضوي اللي مثل الإنفلونزا مثلا،
0: صحيح،
2: وجع الأدرار، نفس الشيء، هو يعني عضو داخل الجسم، فموضوع كلش طبيعي كلش عادي. بالعكس، كمية الراحة، كمية التغيير اللي الواحد بيشوفه حرفيا بحياته، كتير الموضوع
0: إنسان
2: مستاهل،
0: مختلف
2: جدا، الموضوع مستاهل جدا جدا.
0: أكيد أكيد. طبعا إحنا جدا جدا نشكرك لأن شاركتنا جزء من تجربتك، وأتمنى تكون رسالتك وصلت لكل شخص يسمعنا اليوم
2: إن شاء الله.
0: وأعتقد أنه أجمل شيء ممكن نستنتجه من تجربتك هو أنه طلب المساعدة أبدا مو علامة ضعف، لكن
2: طبعا
0: ممكن يكون بداية حقيقية لفهم الإنسان لنفسه ويغير
2: إن شاء الله.
0: وأعتقد أنه أجمل شيء ممكن نستنتجه من تجربتك هو أنه طلب المساعدة أبدا مو علامة ضعف، لكن
2: طبعا
0: ممكن يكون بداية حقيقية لفهم الإنسان لنفسه ويغير من حياته. وأكيد نشكر

أحبتي المستمعين، خلوني أعلق على نقطة مهمة جدا بعد ما سمعنا تجربة ضيفنا. التغيير النفسي مو معناه أنه الإنسان يصير فجأة شخص ما يخاف، ما يحزن، ما يغضب، ما يتأثر. لا، أكيد إحنا بشر والمشاعر هي جزء من طبيعتنا. أكيد كل إنسان يمر بتجربة، يمر بألم نفسي، بس إنه هذه التجربة إش قد تغير من عندك، إش قد تحولك من إنسان ضعيف إلى إنسان قوي، لأن إحنا بالتالي بشر لازم نعيش هذه المشاعر. صراحة أحب أقول لكم إنه تقدرون تختبرون نفسكم، إنه مثلا أي شخص إذا تعرض إلى قلق، توتر، صدمة، إذا كانت هذه المشاعر مؤثرة عليه 40 إلى 45%، فأكيد هذا الشيء جدا طبيعي. كلنا بشر ونمر، لازم نعيش هذه المشاعر، سواء كانت حزن، فرح، غضب. ولكن إذا كانت 50% فما فوق، لا أكيد هنا مشكلة، ولازم تراجع أخصائي نفسي، أو لازم يكون عندك دعم من البيئة اللي أنت عايش بيها، أو من شخص قريب أو من صديق. أكيد التغيير الحقيقي ممكن يكون إنك تزعل، بس تعرف شلون تتعامل ويا زعلك. تغضب بس ما تأذي غيرك، تخاف بس ما تخلي الخوف يقرر بالنيابة عنك. مرات تتعرض للرفض بس ما تفسره إنه أنت بلا قيمة. تختلف ويا شخص بس ما تعتبر الاختلاف نهاية العلاقة، وهذا بالنسبة إلي من أجمل صور النضج النفسي. مو إنه الحياة تتغير حتى ترتاح، لا أبداً، إنما أنت تتغير بطريقة تخليك قادر على التعامل ويا الحياة. أوكي، فإحنا هنا وصلنا إلى فقرة القرعة، ونشوف من اللي راح يفوز ويانا. الفائزة الأولى هي وفاء، فازت بجلسة مجانية واستشارة من عيادة الأخصائية النفسية منال ميخائيل، ألف مبروك. أما الجائزة الثانية هي من نصيب تغريد، ألف مبروك تغريد، فزتي ويانا من غسل المصيف، وهي عبارة جائزة عن غسل السيارة مجاني. زين، وقبل لنختم حلقتنا اليوم، أريد أترككم ويا جملة يمكن تستحق أنه كل واحد من عندنا يتأمل شوية بيها. ترى مو كل إنسان يضحك مرتاح، ولا كل إنسان يتعب نعتبره ضعيف. إحنا بالنتيجة بشر مثل ما قلنا، نتعب، نخاف، نضعف، نتردد، نغلط، لكن نقدر نتعلم، نقدر نتغير، ونقدر نبدأ من جديد. وأكيد كل تجربة هي درس بالنسبة إلنا. ضيفنا اليوم ما أجى حتى يقول إلنا والله أني كنت متعب وصرت مثالي، لا أبداً، أجى حتى يقول كنت أمر بمرحلة صعبة وقررت أطلب المساعدة وأشتغل على نفسي، وهذا بحد ذاته هو انتصار. وأني كأخصائية نفسية أريد أقول لكم وأقول لكل شخص يسمعني، أبداً لا تخجل من مشاعرك، ولا تستهين بتعبك، ولا تعتبر طلب المساعدة ضعف. أحبتي، أحياناً أول خطوة بالتعافي مو إنك تكون قوي، لا أبداً، أول خطوة إنه أنت تعترف.

شوف لنفسك إيه أنا تعبان وأحتاج مساعدة، أبداً مو عيب، ومن هنا ممكن تبدأ الحكاية من جديد. وصلنا إلى نهاية فقرتنا لهذا اليوم، كنت وياكم أنا الأخصائية منال ميخائيل عقراوي وبرنامج صحتنا النفسية من راديو عنكاوا. أكيد أتمنى لكم وأتمنى لكل مستمعينا أن تكون حلقتنا اليوم خلتكم تتوقعون وتتوقفون ويا أنفسكم ولو لدقائق قليلة وتسألون هل أنا تغيرت؟ وإذا تغيرت هل التغيير أخذني للمكان اللي أريده؟ وإذا اكتشفت أنه أكو شيء بداخلك يحتاج تغيير لا تستعجل أبداً، التغيير هو مو رحلة، أنا أعتبره هو قرار بيوم وليلة، وكل خطوة صغيرة باتجاه فهم نفسك هي خطوة تستحق التقدير. خلوا صباحكم خفيف على قلوبكم واهتموا بنفسكم، لأن صحتكم النفسية هي جزء من صحتكم الجسدية. أحبتي صباحكم أمان وراحة بال ووعي أجمل، دمتم بخير ودمتم أقرب إلى نفسكم، ومع السلامة.

0: اف ام عن كهوة. بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة.
1: سامر دديزة
0: برنامج حواري مع نخبة من الأطباء المتميزين يتناول تحدياتهم ونجاحاتهم الحياتية والعلمية. يأتيكم كل جمعة في الساعة 11 صباحا ويعاد في الساعة 5 عصرا. بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة.
1: بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة.
2: برعاية قائم مقامية قضاء عنكاوة ومشاركة منظمات المجتمع المدني، تتشرف اللجنة المنظمة لمهرجان عنكاوة فيستيفال بدعوتكم لحضور حفل افتتاح مهرجان عنكاوة الصيفي 2026. يستمر المهرجان من الأول لغاية العاشر من أيلول في تمام الساعة 8 مساء على حدائق المركز الأكاديمي الاجتماعي في قضاء عنكاوة. يتضمن برنامجا متنوعا من الفعاليات الثقافية والفنية والترفيهية والرياضية في أجواء صيفية مميزة تجمع أبناء عنكاوة وزوارها. حضوركم ومشاركتكم تمنح المهرجان مزيدا من النجاح والتألق. مع تحيات اللجنة المنظمة لمهرجان عنكاوة الصيفي 2026.

برعاية مقامية قضاء عنكاوة ومشاركة منظمات المجتمع المدني، تتشرف اللجنة المنظمة لمهرجان عنكاوة فيستيفال بدعوتكم لحضور حفل افتتاح مهرجان عنكاوة الصيفي 2026. يستمر المهرجان من الأول لغاية العاشر من أيلول في تمام الساعة 8 مساء على حدائق المركز الأكاديمي الاجتماعي في قضاء عنكاوة. يتضمن برنامجا متنوعا من الفعاليات الثقافية والفنية والترفيهية والرياضية في أجواء صيفية مميزة تجمع أبناء عنكاوة وزوارها. حضوركم ومشاركتكم تمنح المهرجان مزيدا من النجاح والتألق. مع تحيات اللجنة المنظمة لمهرجان عنكاوة الصيفي 2026.

go east, go west. Radio Ankawa, it's the best.

في عالم مليء بالضغوط والتغيرات، صار من الضروري نحكي، نفهم، نتقبل مشاعرنا بدون خوف. برنامج صحتنا النفسية يفتح مساحة حقيقية للحوار عن القلق، الاكتئاب، العلاقات، ضغوط الحياة وتأثير السوشيال ميديا على صحتنا النفسية. لقاءات صادقة، قصص واقعية، ضيوف مختصين يشاركونا تجارب وأفكار قد تساعدنا نعيش بتوازن أكثر، لأن الصحة النفسية مو رفاهية أبداً، بل هي جزء أساسي من حياتنا. برنامج صحتنا النفسية، صحتنا النفسية يطل عليكم كل يوم سبت الساعة 10 الصبح. صوتك، مشاعرك وحكايتك إلها قيمة. إعداد وتقديم الأخصائية النفسية منال ميخائيل عقراوي. صوتك، مشاعرك وحكايتك إلها قيمة.

0: بالتزامن مع حلول عيد الصليب المقدس، تعلن الهيئة الإدارية لنادي الشباب عنكاوة الاجتماعي والكادر الإعلامي لراديو عنكاوة عن انطلاق مسابقة مميزة تحت عنوان أجمل صليب من بيوتكم. في هذه المناسبة المباركة ندعو أهلنا من الساكنين في قضاء عنكاوة حصرا إلى مشاركتنا جمال الصليب الذي يزين واجهات بيوتكم من خلال إرسال مقطع فيديو قصير يظهر الصليب الموجود في واجهة منزلكم. شروط المشاركة: تصوير مقطع فيديو قصير وجميل للصليب الموجود في واجهة منزلكم مع ذكر المنطقة، إرسال الفيديو عبر صفحة راديو عنكاوة ليتم نشره على الصفحة. يدخل الفيديو في المنافسة ويكون الفائزون من أصحاب المقاطع التي تحصد على تفاعل من حيث الإعجابات والتعليقات والمشاركات. جائزتان قيمتان بانتظار الفائزين: الجائزة الأولى مقدمة من نادي الشباب عنكاوة الاجتماعي، الجائزة الثانية مقدمة من راديو عنكاوة. سيتم الإعلان عن الفائزين يوم 20 من أيلول الجاري 2026. حظا موفقا لجميع المشاركين، وكل عام وأنتم بخير وبركة.
1: بوخد عنكاوة كبرسي كل بسي مقيناثا، وها قالت خاي صهيا شات مايد ايناثا. رس قالت عنكاوة الذبذبت شوت الشي بوين شوة.

يا أبهى المدن يا عنكاوة، يا درة تزين جبين كردستاني، باسمة كالفجر بجمالك استيقظت ذكريات الزمان، وبطيبك عبق التاريخ في كل مكان. يحيط بك الأهل والشباب كحلي من ذهب، وتضيء شمسك الدافئة كالقلب الوهاج. يا مدينة الخير، يا مهد الكرم، تعانق السماء بكل شموخ وإباء. في أرضك الطيبة تزهر الأحلام، وتشرق الآمال كنجوم في سماك. أنت الحضارة، أنت الجمال، أنت العراقة التي تغني عن كل كلام. يا أرض الأجداد، يا منبع الفخر، تحيط بك القصص كأنها سحر يروى. في كل زاوية من زواياك حكاية تعيد للأذهان مجد الأمس البعيد. أنت الماضي، أنت الحاضر، أنت المستقبل الذي نرنو إليه بكل فخر واعتزاز. سلاما يا عنكاوة، سلاما يا مدينة التآخي.

برعاية قائم مقامية قضاء عنكاوة ومشاركة منظمات المجتمع المدني، تتشرف اللجنة المنظمة لمهرجان عنكاوة فيستيفال بدعوتكم لحضور حفل افتتاح مهرجان عنكاوة الصيفي 2026. يستمر المهرجان من الأول لغاية العاشر من أيلول في تمام الساعة 8 مساء على حدائق المركز الأكاديمي الاجتماعي في قضاء عنكاوة. يتضمن برنامجا متنوعا من الفعاليات الثقافية والفنية والترفيهية والرياضية في أجواء صيفية مميزة تجمع أبناء عنكاوة وزوارها. حضوركم ومشاركتكم تمنح المهرجان مزيدا من النجاح والتألق. مع تحيات اللجنة المنظمة لمهرجان عنكاوة الصيفي 2026.

ترزت قناثة وخليز مرياثة وخرزة طمانة كبرسي بيماثة خرزة أي راديو خلية وبسيمة شمد عنكاوة طقين بركاثة برسقالة دا عنكاوة الذبذبتا شقوت الشي بوينت شقة.

برعاية مقامية قضاء عنكاوة ومشاركة منظمات المجتمع المدني، تتشرف اللجنة المنظمة لمهرجان عنكاوة فيستيفال بدعوتكم لحضور حفل افتتاح مهرجان عنكاوة الصيفي 2026. يستمر المهرجان من الأول لغاية العاشر من أيلول في تمام الساعة 8 مساء على حدائق المركز الأكاديمي الاجتماعي في قضاء عنكاوة. يتضمن برنامجا متنوعا من الفعاليات الثقافية والفنية والترفيهية والرياضية في أجواء صيفية مميزة تجمع أبناء عنكاوة وزوارها. حضوركم ومشاركتكم تمنح المهرجان مزيدا من النجاح والتألق. مع تحيات اللجنة المنظمة لمهرجان عنكاوة الصيفي 2026.

0: من قلب الملاعب إلى أثير إذاعة عنكاوة، موعدكم مع الإثارة، التحليل واللقاءات وأهم الأخبار الرياضية في برنامج الكابتن مع الكابتن نزار عجماية، إعدادا وتقديما.
1: كلاسيكو له على جهة سليمر، مازال بعيد على كريم، رقبها ودخل كريم وجول.
0: تابعونا كل يوم الاثنين الساعة 7 مساء والإعادة يوم الثلاثاء الساعة 12 ظهرا، برنامج الكابتن، نبض الرياضة وصوت الجماهير.

0: تمضي عقارب الزمن
1: ونسعى لهدف واحد،
0: نجتهد لنصل إلى القمة
1: ونجعل صوتنا في كل بيت.
0: راديو عنكاوة نبحر معكم
1: لنملك خيالا واسعا يخدم المجتمع.
0: 97.7

برعاية قائم مقامية قضاء عنكاوة ومشاركة منظمات المجتمع المدني، تتشرف اللجنة المنظمة لمهرجان عنكاوة فيستيفال بدعوتكم لحضور حفل افتتاح مهرجان عنكاوة الصيفي 2026. يستمر المهرجان من الأول لغاية العاشر من أيلول في تمام الساعة 8 مساء على حدائق المركز الأكاديمي الاجتماعي في قضاء عنكاوة. يتضمن برنامجا متنوعا من الفعاليات الثقافية والفنية والترفيهية والرياضية في أجواء صيفية مميزة تجمع أبناء عنكاوة وزوارها. حضوركم ومشاركتكم تمنح المهرجان مزيدا من النجاح والتألق. مع تحيات اللجنة المنظمة لمهرجان عنكاوة الصيفي 2026.

بالتزامن مع حلول عيد الصليب المقدس، تعلن الهيئة الإدارية لنادي الشباب عنكاوة الاجتماعي والكادر الإعلامي لراديو عنكاوة عن انطلاق مسابقة مميزة تحت عنوان أجمل صليب من بيوتكم. في هذه المناسبة المباركة ندعو أهلنا من الساكنين في قضاء عنكاوة حصراً إلى مشاركتنا جمال الصليب الذي يزين واجهات بيوتكم من خلال إرسال مقطع فيديو قصير يظهر الصليب الموجود في واجهة منزلكم. شروط المشاركة: تصوير مقطع فيديو قصير وجميل للصليب الموجود في واجهة منزلكم مع ذكر المنطقة، إرسال الفيديو عبر صفحة راديو عنكاوة ليتم نشره على الصفحة. يدخل الفيديو في المنافسة ويكون الفائزون من أصحاب المقاطع التي تحصد على تفاعل من حيث الإعجابات والتعليقات والمشاركات. جائزتان قيمتان بانتظار الفائزين. الجائزة الأولى مقدمة من نادي شباب عنكاوة الاجتماعي، الجائزة الثانية مقدمة من راديو عنكاوة. سيتم الإعلان عن الفائزين يوم 20 من أيلول الجاري 2026. حظا موفقا لجميع المشاركين، وكل عام وأنتم بخير وبركة.

من عليوثة قصرة وبوخة درقة معطرة، جماخ ريخة حبة بعطرة تيقة خمرة، برسقالة دعنكاوة الذبذبتة شؤوتشي بوينت شؤة.

0: بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة. سامر دديزة برنامج حواري مع نخبة من الأطباء المتميزين يتناول تحدياتهم ونجاحاتهم الحياتية والعلمية. يأتيكم كل جمعة في الساعة 11 صباحا ويعاد في الساعة 5 عصرا. بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة. بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة.
1: برعاية قائم مقامية قضاء عنكاوة ومشاركة منظمات المجتمع المدني، تتشرف اللجنة المنظمة لمهرجان عنكاوة فيستيفال بدعوتكم لحضور حفل افتتاح مهرجان عنكاوة الصيفي 2026. يستمر المهرجان من الأول لغاية العاشر من أيلول في تمام الساعة 8 مساء على حدائق المركز الأكاديمي الاجتماعي في قضاء عنكاوة. يتضمن برنامجا متنوعا من الفعاليات الثقافية والفنية والترفيهية والرياضية في أجواء صيفية مميزة تجمع أبناء عنكاوة وزوارها. حضوركم ومشاركتكم تمنح المهرجان مزيدا من النجاح والتألق. مع تحيات اللجنة المنظمة لمهرجان عنكاوة الصيفي 2026.

حبيبتي الغالية، ملكة النساء، حسناء المسافات، جمالها ينافس جمال الدنيا. عنكاوة يا روعة الحروف الخجولة، يا مدينة النبض وارتواء المحبين، سلام لك ولأهلك الطيبين. راديو عنكاوة 97.7.

بالتزامن مع حلول عيد الصليب المقدس، تعلن الهيئة الإدارية لنادي الشباب عنكاوة الاجتماعي والكادر الإعلامي لراديو عنكاوة عن انطلاق مسابقة مميزة تحت عنوان أجمل صليب من بيوتكم. في هذه المناسبة المباركة ندعو أهلنا من الساكنين في قضاء عنكاوة حصرا إلى مشاركتنا جمال الصليب الذي يزين واجهات بيوتكم من خلال إرسال مقطع فيديو قصير يظهر الصليب الموجود في واجهة منزلكم. شروط المشاركة: تصوير مقطع فيديو قصير وجميل للصليب الموجود في واجهة منزلكم مع ذكر المنطقة، إرسال الفيديو عبر صفحة راديو عنكاوة ليتم نشره على الصفحة. يدخل الفيديو في المنافسة ويكون الفائزون من أصحاب المقاطع التي تحصد على تفاعل من حيث الإعجابات والتعليقات والمشاركات. جائزتان قيمتان بانتظار الفائزين. الجائزة الأولى مقدمة من نادي شباب عنكاوة الاجتماعي، الجائزة الثانية مقدمة من راديو عنكاوة. سيتم الإعلان عن الفائزين يوم 20 من أيلول الجاري 2026. حظا موفقا لجميع المشاركين، وكل عام وأنتم بخير وبركة.

أباه صوت بومي تبرزو أزبر زما أباه صوت بومي تبرزو أزبر زما جانا مني تيلي أتيري تيلي أتيري تيلي أتيري لي خاتي تزي بيري تزي بيري تزي بيري وجانا مني تيلي أتيري تزي خاتي تزي بيري جانا مني تيلي أتيري تزي خاتي تزي بيري تزي كاتا

على شرفات الأمل تجول بأفكارها، هي أحلى من كل المدن، ترتدي وشاحها الأبيض، تتنقل بين أزقة الذكريات، تجوب شوارع الحنين، يطول شوقها لفجر جديد. عنكاوة بحجم الأنفاس التي يتنفسها العالم، نحبك، سلاما لك يا مدينة التآخي.

في عالم مليء بالضغوط والتغيرات صار من الضروري نحكي، نفهم، نتقبل مشاعرنا بدون خوف. برنامج صحتنا النفسية يفتح مساحة حقيقية للحوار عن القلق، الاكتئاب، العلاقات، ضغوط الحياة وتأثير السوشيال ميديا على صحتنا النفسية. لقاءات صادقة، قصص واقعية، ضيوف مختصين يشاركونا تجارب وأفكار قد تساعدنا نعيش بتوازن أكثر، لأن الصحة النفسية مو رفاهية أبداً بل هي جزء أساسي من حياتنا. برنامج صحتنا النفسية، صحتنا النفسية يطل عليكم كل يوم سبت الساعة 10 الصبح. صوتك، مشاعرك وحكايتك إلها قيمة. إعداد وتقديم الأخصائية النفسية منال ميخائيل عقراوي. صوتك، مشاعرك وحكايتك إلها قيمة.

0: بالتزامن مع حلول عيد الصليب المقدس، تعلن الهيئة الإدارية لنادي شباب عنكاوة الاجتماعي والكادر الإعلامي لراديو عنكاوة عن انطلاق مسابقة مميزة تحت عنوان أجمل صليب من بيوتكم. في هذه المناسبة المباركة ندعو أهلنا من الساكنين في قضاء عنكاوة حصراً إلى مشاركتنا جمال الصليب الذي يزين واجهات بيوتكم من خلال إرسال مقطع فيديو قصير يظهر الصليب الموجود في واجهة منزلكم. شروط المشاركة: تصوير مقطع فيديو قصير وجميل للصليب الموجود في واجهة منزلكم مع ذكر المنطقة، إرسال الفيديو عبر صفحة راديو عنكاوة ليتم نشره على الصفحة. يدخل الفيديو في المنافسة ويكون الفائزون من أصحاب المقاطع التي تحصد على تفاعل من حيث الإعجابات والتعليقات والمشاركات. جائزتان قيمتان بانتظار الفائزين. الجائزة الأولى مقدمة من نادي شباب عنكاوة الاجتماعي، الجائزة الثانية مقدمة من راديو عنكاوة. سيتم الإعلان عن الفائزين يوم 20 من أيلول الجاري 2026. حظا موفقا لجميع المشاركين، وكل عام وأنتم بخير وبركة.
1: برعاية قائم مقامية قضاء عنكاوة ومشاركة منظمات المجتمع المدني، تتشرف اللجنة المنظمة لمهرجان عنكاوة فيستيفال بدعوتكم لحضور حفل افتتاح مهرجان عنكاوة الصيفي 2026. يستمر المهرجان من الأول لغاية 10 من أيلول في تمام الساعة 8 مساء على حدائق المركز الأكاديمي الاجتماعي في قضاء عنكاوة. يتضمن برنامجا متنوعا من الفعاليات الثقافية والفنية والترفيهية والرياضية في أجواء صيفية مميزة تجمع أبناء عنكاوة وزوارها. حضوركم ومشاركتكم تمنح المهرجان مزيدا من النجاح والتألق. مع تحيات اللجنة المنظمة لمهرجان عنكاوة الصيفي 2026.

0: 97.7 عنكاوا اف ام.
1: برعاية قائم مقامية قضاء عنكاوة ومشاركة منظمات المجتمع المدني، تتشرف اللجنة المنظمة لمهرجان عنكاوة فيستيفال بدعوتكم لحضور حفل افتتاح مهرجان عنكاوة الصيفي 2026. يستمر المهرجان من الأول لغاية العاشر من أيلول في تمام الساعة 8 مساء على حدائق المركز الأكاديمي الاجتماعي في قضاء عنكاوة. يتضمن برنامجا متنوعا من الفعاليات الثقافية والفنية والترفيهية والرياضية في أجواء صيفية مميزة تجمع أبناء عنكاوة وزوارها. حضوركم ومشاركتكم تمنح المهرجان مزيدا من النجاح والتألق. مع تحيات اللجنة المنظمة لمهرجان عنكاوة الصيفي 2026.

بالتزامن مع حلول عيد الصليب المقدس، تعلن الهيئة الإدارية لنادي شباب عنكاوة الاجتماعي والكادر الإعلامي لراديو عنكاوة عن انطلاق مسابقة مميزة تحت عنوان أجمل صليب من بيوتكم. في هذه المناسبة المباركة ندعو أهلنا من الساكنين في قضاء عنكاوة حصرا إلى مشاركتنا جمال الصليب الذي يزين واجهات بيوتكم من خلال إرسال مقطع فيديو قصير يظهر الصليب الموجود في واجهة منزلكم. شروط المشاركة: تصوير مقطع فيديو قصير وجميل للصليب الموجود في واجهة منزلكم مع ذكر المنطقة، إرسال الفيديو عبر صفحة راديو عنكاوة ليتم نشره على الصفحة. يدخل الفيديو في المنافسة ويكون الفائزون من أصحاب المقاطع التي تحصد على تفاعل من حيث الإعجابات والتعليقات والمشاركات. جائزتان قيمتان بانتظار الفائزين: الجائزة الأولى مقدمة من نادي شباب عنكاوة الاجتماعي، الجائزة الثانية مقدمة من راديو عنكاوة. سيتم الإعلان عن الفائزين يوم 20 من أيلول الجاري 2026. حظا موفقا لجميع المشاركين، وكل عام وأنتم بخير وبركة.

0: أجمل الأغاني وأمتع البرامج تأتيكم على الموجة 97.7.
1: لأن الفن دايماً عنده قصة تستاهل تسمعوها عبر راديو عنكاوا ضمن برنامج ستوديو 7 يوم الخميس الساعة 7 المساء بيبدأ المشوار وبتبدأ الحكاية. مناخدكم بجولة على عالم السوشيال ميديا، مننقل لكم أخبار المهرجانات، أخبار الفن والفنانين.
2: شو رأيك أزدوران في الدنيا وندوران؟
1: ومنكشف كواليس الدراما، منعيش معكن عراقة أصالة الفن بكل ألوانه. كل هادو أكتر ضمن برنامجكم الفني ستوديو 7 معي أنا لياز ديراني. ما تنسوا الإعادة يوم الجمعة الساعة 1 الظهر على راديو عنكاوا.

برعاية قائم مقامية قضاء عنكاوة ومشاركة منظمات المجتمع المدني، تتشرف اللجنة المنظمة لمهرجان عنكاوة فيستيفال بدعوتكم لحضور حفل افتتاح مهرجان عنكاوة الصيفي 2026. يستمر المهرجان من الأول لغاية العاشر من أيلول في تمام الساعة 8 مساء على حدائق المركز الأكاديمي الاجتماعي في قضاء عنكاوة. يتضمن برنامجا متنوعا من الفعاليات الثقافية والفنية والترفيهية والرياضية في أجواء صيفية مميزة تجمع أبناء عنكاوة وزوارها. حضوركم ومشاركتكم تمنح المهرجان مزيدا من النجاح والتألق. مع تحيات اللجنة المنظمة لمهرجان عنكاوة الثقافية والفنية والترفيهية والرياضية في أجواء صيفية مميزة تجمع أبناء عنكاوة وزوارها. حضوركم ومشاركتكم تمنح المهرجان مزيدا من النجاح والتألق. مع تحيات اللجنة المنظمة لمهرجان عنكاوة الصيفي 2026.

شموئن يا شموع قال بليتم أثر دشلامة قالت شاوق عن كاوة تدمتمم فالا خلمة. راديو عن كاوة شؤو تشي بوينت شؤو.

برعاية قائم مقامية قضاء عنكاوة ومشاركة منظمات المجتمع المدني، تتشرف اللجنة المنظمة لمهرجان عنكاوة فيستيفال بدعوتكم لحضور حفل افتتاح مهرجان عنكاوة الصيفي 2026. يستمر المهرجان من الأول لغاية العاشر من أيلول في تمام الساعة 8 مساء على حدائق المركز الأكاديمي الاجتماعي في قضاء عنكاوة. يتضمن برنامجا متنوعا من الفعاليات الثقافية والفنية والترفيهية والرياضية في أجواء صيفية مميزة تجمع أبناء عنكاوة وزوارها. حضوركم ومشاركتكم تمنح المهرجان مزيدا من النجاح والتألق. مع تحيات اللجنة المنظمة لمهرجان عنكاوة الصيفي 2026.

0: من قلب الملاعب إلى أثير إذاعة عنكاوة، موعدكم مع الإثارة، التحليل واللقاءات وأهم الأخبار الرياضية في برنامج الكابتن، مع الكابتن نزار عجماية إعدادا وتقديما.
1: كلاسيكو له على جهة نصر يمر، مازال بعيد على كريم، رقبها ودخل كريم وجول.
0: تابعونا كل يوم الاثنين الساعة 7 مساء، والإعادة يوم الثلاثاء الساعة 12 ظهرا. برنامج الكابتن، نبض الرياضة وصوت الجماهير.

0: بالتزامن مع حلول عيد الصليب المقدس، تعلن الهيئة الإدارية لنادي الشباب عنكاوة الاجتماعي والكادر الإعلامي لراديو عنكاوة عن انطلاق مسابقة مميزة تحت عنوان أجمل صليب من بيوتكم. في هذه المناسبة المباركة ندعو أهلنا من الساكنين في قضاء عنكاوة حصرا إلى مشاركتنا جمال الصليب الذي يزين واجهات بيوتكم من خلال إرسال مقطع فيديو قصير يظهر الصليب الموجود في واجهة منزلكم. شروط المشاركة: تصوير مقطع فيديو قصير وجميل للصليب الموجود في واجهة منزلكم مع ذكر المنطقة، إرسال الفيديو عبر صفحة راديو عنكاوة ليتم نشره على الصفحة. يدخل الفيديو في المنافسة ويكون الفائزون من أصحاب المقاطع التي تحصد على تفاعل من حيث الإعجابات والتعليقات والمشاركات. جائزتان قيمتان بانتظار الفائزين: الجائزة الأولى مقدمة من نادي شباب عنكاوة الاجتماعي، الجائزة الثانية مقدمة من راديو عنكاوة. سيتم الإعلان عن الفائزين يوم 20 من أيلول الجاري 2026. حظا موفقا لجميع المشاركين، وكل عام وأنتم بخير وبركة.
1: عنكاوة FM 97.7.

0: This is Ankara Radio 97.7 FM.
1: برعاية مقامية قضاء عنكاوة ومشاركة منظمات المجتمع المدني، تتشرف اللجنة المنظمة لمهرجان عنكاوة فيستيفال بدعوتكم لحضور حفل افتتاح مهرجان عنكاوة الصيفي 2026. يستمر المهرجان من الأول لغاية العاشر من أيلول في تمام الساعة 8:00 مساء على حدائق المركز الأكاديمي الاجتماعي في قضاء عنكاوة. يتضمن برنامجا متنوعا من الفعاليات الثقافية والفنية والترفيهية والرياضية في أجواء صيفية مميزة تجمع أبناء عنكاوة من أيلول في تمام الساعة 8:00 مساء على حدائق المركز الأكاديمي الاجتماعي في قضاء عنكاوة. يتضمن برنامجا متنوعا من الفعاليات الثقافية والفنية والترفيهية والرياضية

صباح الخير لكل مستمعينا وين ما كنتوا. صباح جديد ويوم جديد وفرصة جديدة حتى نتوقف مع أنفسنا لحظة ونسأل سؤال يمكن ما نسأله كثير: هل إحنا بعد كل اللي مرينا به بعدنا نفس الأشخاص؟ لو الحياة تغيرتنا؟ راح أكون وياكم أنا منال ميخائيل، أخصائية نفسية، ورحب بيكم من راديو عنكاوة على التردد 97.7 وحلقة جديدة من برنامج صحتنا النفسية. فأهلا وسهلا بيكم.

أهلا بكم مستمعينا مرة ثانية. مرات تجربة واحدة بحياتنا تكفي حتى تغير طريقة تفكيرنا بالكامل. كلمة شخص، كلمة من شخص، موقف مؤلم، خسارة، نجاح، علاقة انتهت، أو حتى مرات مرحلة صعبة مرينا بيها وبعدها نكتشف إنه الإنسان اللي صار بعد التجربة تقريبا مو نفس الإنسان اللي كان قبلها. بس هنا يجي السؤال الأهم، هل كل تغيير يصير بينا هو تغيير للأفضل؟ أكيد مو دائما، لأن أحيانا التجارب تخلينا أقوى وأحيانا أخرى تخلينا أكثر خوف. مرات نتعلم نحط حدود ومرات أخرى ما نصير ما نثق بأحد، وممكن نصير أكثر هدوء، وممكن نحمل تجربة قديمة وندخل بيها علاقات جديدة. ولهذا أحبتي حلقتنا اليوم مو عن الألم نفسه، حلقتنا راح تكون عن الإنسان اللي يطلع من التجربة، شلون تتغير شخصيتنا، شلون نعرف إنه التغيير اللي صار بينا هو صحي، وهل فعلا نقدر نغير بعض الأشياء اللي تعودنا عليها من سنين طويلة؟ وهنا يجي السؤال الأهم، هل لازم نبقى أسرى للي صار ويانا؟ طبعا أريد تشاركونا بمحور حلقتنا اليوم، وهو من الألم النفسي إلى التعافي، شلون نرجع نعيش حياتنا من جديد. وبرأيكم شنو أكثر شيء يغير الإنسان؟ هل هي التجارب الصعبة أم العلاقات أو الفشل والنجاح، أو قد يكون العمر والنضج؟ لو مرات موقف واحد ممكن يغير الإنسان بالكامل. وأكيد راح ننتظر من عندكم أن تشاركونا برأيكم، لأن يمكن تجربتك أنت تكون جواب لشخص ثاني. هواتفنا أكيد متاحة أمامكم من خلال الأرقام كورك 0750380033، آسيا سيل 0773080033. وأكيد مثل ما عودناكم أيضا خدمة الواتساب متاحة أمامكم، وهناك حتى مساحة اللي يتصلون من ويانا من خارج القطر. وأكيد في نهاية الحلقة أيضا هناك جائزتين قرعة، راح نجري قرعة، هناك جائزتين مقدمة، الأولى من الأخصائية النفسية منال ميخائيل عبارة عن جلسة واستشارة مجانية، أما الجائزة الثانية هي مقدمة من غسل المصيف اللي هي عبارة عن غسل سيارة مجاني. فابقوا ويانا

0: خلوني أقول لكم شغلة مهمة جدا، اللي صار بحياتك جزء من قصتك بس مو كل قصتك. زين، إذا شخص تعرض للخذلان مو معناها لازم يعيش طول عمره ما يثق بأحد، وإذا شخص فشل بتجربة مو معناها هو إنسان فاشل، وإذا علاقة انتهت بطريقة مؤلمة مو معناها كل العلاقات راح تنتهي بنفس الطريقة، لأن مرات التجربة ممكن تترك أثر لكن مو ضروري تحدد مستقبلنا. وهنا يدخل دور الوعي النفسي. إحنا مرات ما نتأذى فقط من الحدث، نتأذى من المعنى أو ما يسمى بعلم النفس الأفكار الكارثية اللي قد نعطيها للحدث. خلونا ناخذ مثال بسيط. شخص مارت على رسالتك، ممكن عقلك مباشرة راح يقول هذا الشخص ما يحترمني، لكن شخص ثاني ممكن راح يكون يجي له نفس الموقف ولكن الكلام راح يختلف، راح يقول أكيد الشخص مشغول. هو الحدث نفس الحدث لكن التفسير مختلف ومشاعر مختلفة وأيضا سلوك مختلف. وهذا واحد من أهم الأشياء اللي نتعلمها خلال العمل النفسي. صدقوني مو كل فكرة تجي ببالنا هي حقيقية، ولهذا الإنسان يقدر يتعلم أن يراجع أفكاره ويفهم مشاعره ويختار ردة فعله بدل ما يعيش دائما بردود فعل تلقائية. خلونا نحكي عن سؤال كثير ناس يسألون، أني هيجي طبعي أقدر أتغير؟ أكيد راح تتغير، لكن التغيير مو معناها راح تصير شخص ثاني. التغيير الصحي مو أنك تمسح شخصيتك ولا أنك تتخلى عن نفسك. التغيير هو أنك تتعلم شلون تتعامل ويا غضبك، شلون تحط حدود، شلون تعبر عن مشاعرك، شلون تتوقف عن جلد الذات. وهذه أغلب الأشخاص نشوفهم دائما يجلدون ذاتهم على أمور أصلا هي ما موجودة بيهم. وأيضا مرات نتعامل ويا الخوف بشكل مختلف، ومرات تختار ردة فعلك بدل الاستجابة التلقائية. يعني بما معناه ممكن تبقى أنت بس أكيد مو نسخة أكثر تكون نسخة عن وعي من نفسك. تدرون أكو أشياء نكبر عليها ونكتشف بعد سنوات طويلة إنه هي مو بالضرورة صحيحة، وأكيد كثير من الناس يمرون بهذه الظروف. مرات نكبر وإحنا نحمل أفكار تعلمناها من البيئة اللي عشنا بيها، مثل لا تبكي، البكي هو ضعف، لا تعتذر حتى لا تقل قيمتك، لا تثق بأحد، تحمل الناس شو تقول عليك، أو مرات يقولوا له لا تحكي عن مشاكلك. وبمرور الوقت نشوف كل هذه الأفكار قد تتحول إلى قواعد نعيش بيها ونبدي نتعامل وياها وكأنما هي حقائق ثابتة. لكن النضج النفسي يمكن يعني أنه نتوقف أكيد ونسأل نفسنا، هل هي هذه قاعدة فعلا تناسبني اليوم؟ يمكن الشيء اللي كان يحمينا بمرحلة معينة من حياتنا واليوم صار يعيقنا، وهنا يبدي التغيير. مو لما نرفض ماضينا، لا، وإنما لما نفهمه ونعرف شنو نحتفظ به وشنو نحتاج نتركه. خلونا نشوف المواطنين اللي كان لهم آراء مختلفة كل واحد حسب تجربته والمواقف اللي مر بيها. أكيد راح نبقى مع فقرة الاستطلاع الرأي اللي أجريناها في عنكاوا مول حتى نشوف نبض الناس عن موضوع حلقتنا، شنو أكثر شيء يغير الإنسان؟ هل هي التجارب الصعبة أم العلاقات أو الفشل والنجاح أم العمر والنضج؟ لو مرات موقف واحد ممكن يغير الإنسان بالكامل، وأكيد الشكر موصول إلى إدارة عنكاوا مول. خلونا نسمع ونرجع وياكم، لكن قبل ما نطلع الفاصل ناخذ اتصال ونرجع وياكم مرة ثانية. ألو صباح الخير.
1: ألو صباح الخير.
0: صباح الورد، من ويانا؟
1: وفاء.
0: وفاء؟
1: نعم.
0: وفاء السمعاني، يا أهلا وسهلا. شلونك؟ شخبارك؟ صوتش تعبان وفاء، شبيك حبيبي؟
1: صوتي شوية عربت شوية بلعب.
0: سلامتك يا عمري، سلامتك
1: حبيبي، الله يحفظك حياتي، تسلمين يا عمري.
0: طيب شنو اللي أكثر شيء مأثر بيك؟ هل هي تجربة فاشلة، أم مرات مواقف، أو مرات تصير عندنا علاقات فاشلة ونمر بظروف صعبة قد يمكن تغير من نفسيتنا أو قد تسبب لنا أزمة نفسية؟
1: صدقي أحكي عن نفسي، أنا مريت بموقف كثير صعب.
0: وهو؟
1: ساعدت جماعة، هي يعني بنت تطلع عن بناتي.
0: نعم.
1: وبعدين يعني كثير أذتني.
0: نعم.
1: كثير أذتني.
0: نعم.
1: فتركتها وسلمت وبيد الله، لأن ما أطيق أعمل لك شيء.
0: أكيد
1: كثير أثرت بي بصراحة.
0: طيب ما رجعت تواصلت وياك؟ ما اعتذرت؟
1: لا. أبد ولا كأن هي غلطاني.
0: صحيح.
1: لولا ما نسنتها كان تقعد مشاكل لها أول ما لها تالي.
0: هاي تصير ويا هواية من الناس يعني. وفاة تدرين؟ بس للأسف هي تبقى على الشخص المقابل، يعني هل ينكر الوفاء اللي أنت سويتي وياها، أو مرات قد يكون هو بداخله يمكن عنده مشكلة وفيفرغ طاقته بيك، وهاي تصير بهواية من المرات.
1: نكرت المعروف الأمتون وكله، وبصراحة يعني أذتني فيه وأذتني، بس سلمت.
0: ولا يهمك عد الله مضيق وفاء.
1: لا صدق إن شاء الله يا رب.
0: أكيد
1: إن شاء الله.
0: أكيد إحنا نسوي الخير مثل ما يقولون ونذب الشط، أكيد في يوم من الأيام راح يجي قدامك. شكرا جزيلا على اتصالك. يا أهلا وسهلا حبيبة قلبي.
1: هلا
0: هلا
1: عمري. مع السلامة.
0: خلونا نطلع فقرة استطلاع الرأي ونرجع وياكم مرة ثانية.
2: برنامج صحتك النفسية مع منال ميخائيل من راديو عنكاوة 97.7. من راديو عنكاوة 97.7. استطلاع الرأي.
0: برأيك شنو أكثر شيء غيرك بالحياة؟ هل هو موقف مؤلم، لو علاقة، لو خسارة، لو نجاح، أم فشل، لو السنوات اللي علمتك أشياء ما كان ممكن تتعلمها بطريقة ثانية؟ يعني بما معناه شنو أكثر تجربة غيرت اللي بداخلك؟
3: الفشل.
0: من شنو؟
3: بالعمل، بكل شيء. إذا أفشل أحب مرات من الفشل بدي أنجح به.
0: طيب شنو الدروس اللي تعلمتها من هذا الفشل؟
3: يعني انتبهت بأنه الطيارة واللي يصنعوه أكثر من صنعوا هاي الموجود بالحياة، هي صنعوها عن طريق الفشل. فشلوا هواية إلى أن وصلوا مرحلة النجاح، هي يصنعون الحاجة، وهاي جربتها بحياتي يعني. أكيد. بالشغل تعلمت أشياء هواية يعني، كان يعني بالنجارة أشتغل.
0: نعم.
3: فتعلمت كان المصريين عندنا كل شيء، فهواية شغلات كنت أخطأ بيها وتعلمت، صارت هاي هسه حاليا أشوفها بالأثاث وبكل مكان. والصبغ والهاية نفس الطريقة اللي أعرف شلون من الفشل وتعلمت هذا الشيء.
0: طيب وبرأيك هل أنه هذا الفشل هو اللي خلاك أنه تتعدى هواية أمور؟
3: طبعا مو دائما، بس أكو مرات يعني تجربتك بالحياة، الحياة تعلمك هواية أشياء.
0: الحياة مدرسة.
3: أكيد. وبس أنا دائما أقولها، أنا هسه حاليا مثل ما نقول مصالح نفسي، هاي أي ما أهتم لأي شيء، وما أحب أزعل صديق، وما أحب أزعل أحد، هاي دائما حتى أولادي معلمهم. اي ودائما اقول لهم ما احتاج اني شيء سواء دين او هاي، الخير موجود بداخلك، هو قسيمك بين الخير والشر. اذا اغلط ويا احد تلقيني ما اقدر انام، اصالحه، ما اقعد اقول لا شنو ما يصير، لا، واني مرات من اصالح بصوت عالي للشخص اقول له انا اعتذر مو قصدي هذا.
0: يعني حضرتك الان وصلت للسلام الداخلي
3: بالضبط، وهسه عايش، يمكن اقول لك ما تصدقين، عايش شلون بسكينه وهدوء ومرتاح، ونومتي 9:30 اشيل راس الباتري وانام، واقعد ساعه بال4:30 انا واصدقائي نروح نتغدى نتريق الساعه 6:30 بالعفو بال6 نطلع نقعد لل 7:30 كل من يروح الشغل. هاي البرنامج مالتنا.
0: عاش ايدك، واكيد هاي الحياه هي اجمل ما في الوجود. شكرا جزيلا.
3: تسلمين تسلمين.
0: ان شاء الله تكونين بخير. نشكر الله. تمام، سؤال برايك شنو اكثر شيء ممكن يغير الانسان من الداخل؟ هل هي التجارب الصعبه والالم، لو العلاقات والناس اللي نلتقي بيهم، لو الفشل والنجاح، لو مرور العمر والنضج؟
4: اكيد هي الضغوط النفسيه هي اللي بتغير. العلاقات ايه ممكن يتأثر. العمر والنضج لا، بالعكس بيكون الشخص قادر يستوعب اكثر الصدمات والتغييرات اللي بتصير معه.
0: اكيد انت مرة بهواية مواقف وتعرفين انه يا موقف هو غيرك ويا موقف انه خلاك تكونين اقوى.
4: هي اكثر تجربة هي السفر، ترك البيت، ترك البلد، ترك كل الذكريات ورانا ونسينا وجينا على بلد تاني، ناس جداد وذكريات جديدة، وهي هيدي أكتر فترة كان فيها ضغط نفسي.
0: طيب شنو اللي تعلمتيه؟
4: تعلمت أنه الخطوة اللي أخدتيها بدك تكفي فيها، لأنه الرجعة بتكلف أكتر من التقدم.
0: شكرا جزيلا.
5: أي يعني بالمدرسة تنمر صار عندي، فأني ما أحكي الناس، ثقة ما عندي ويا الناس، يعني طلاب يعني هاي يعني ما عندي شيء.
0: شو تعلمت؟
5: تعلمت درس ما أحكي أحد، ما أبتعد عن الناس، يعني مو أي واحد أقدر أثق به، يعني شوي يعني أريد أصدقائي شوية زينين، يعني أصدقاء زينين ماكو يعني هذا الوقت، يعني غير شيء يعني ماكو أصدقاء، بس أني أبتعد عن الأصدقاء، ما أحب أسوي لهم علاقة يعني ميانة.
0: طيب شنو شعورك وانت تمر بهاي الحالة؟ هل تحس انه طاقة ما عندك، ما يعجبك بعد تختلط، ما يعجبك انه تسوي علاقات اجتماعية ويا احد؟
5: والله انا يعني ابتعد، اخاف شوية من المجتمع، يعني مو اي شخص اقدر احكي وياه، يعني لازم اشوفه زين، يعني يلا اقدر اثق بيه، اتعلم يعني عليه، لازم يجي كم يوم يلا، يعني اذا ارتاحيت له يعني اقدر شوي اصادقه، وهم اتركه يعني حسب يعني.
0: أكيد أكيد طبعاً هذا الخوف أكيد مأثر عليك، مأثر على حياتك.
5: إيه يعني ممكن بطلت المدرسة بسبب التنمر، يعني حالياً ما داوم كله عن بعد.
0: إيه. أوكي طيب، ما حاولت أنه تستنجد مثلاً أحد بالبيت يدعمك نفسياً، أو تحاول أنه تراجع أخصائي نفسي على مود تطلع من هذه الخنقة؟
5: والله يعني ذيك مرة رحت على الطبيب يعني نفسي، بس قال لي يعني العلاج، يعني علاج ما أخذ، يقول لي يعني ما صادق أحد يعني. بس
0: عزيزي أنت ما محتاج علاج دوائي، أنت محتاج علاج بجلسات، أنه نشتغل على هذه المشاعر المكبوتة ونطلعها على السطح ونعالجها وحتى تعيش حياة أحلى.
5: والله ماكو صديق زين، ماني قلت لكم يعني.
0: إن شاء الله، شكرا جزيلا. طبعا هنا ننتقل إلى والد الشاب اللي التقينا به. عمو شلون تشوف ابنك يعني بالبيت؟ هل هذا الشيء هواية أثر عليه؟
6: أكيد أكيد أثر عليه، لأنه يعني الوضع اللي صار بي بالمدرسة أدى إلى أنه يكره المدرسة ويكره الأصدقاء ويكره العلاقات، يعني حتى عاش حياته تقريبا 4 سنوات هو بعيد عن الأصدقاء، يعني أتصور يشوف الناس الكبار، يحاول يصادق الناس الكبار بالعمر، يعني اللي هم من 40 سنة وفوق، مع العلم هو شاب كان عمره 17 سنة و16 سنة، وهسه هو 20 سنة ولا يزال على الحالة. احنا حاولنا نفهمه وحاولنا، بس المجتمع، ضغوط المجتمع اللي هسه نواجهها احنا والظروف الحالية يمكن مدى تساعدنا حتى نقدر نوصل ويا النتيجة، وإن شاء الله أيضا عن طريقكم يعني نقدر نوصل إلى نتيجة، وأني إن شاء الله نتابع موضوعه، لأنه وأني بس أوصي المدارس، مدراء المدارس، وأوصي الآباء أيضا أن يراقبون وينتبهون على حالة أبنائهم بالمدارس، وشنو منهم ما أصدقائها، يعني لازم أبحث إنه ابني أو بنتي لمن يصادق، وشنو اللي راح يكتسبه من هاي الصداقة، حتى يقدر هو هذا الطفل يقدر يعيش حياته وتأثر على شخصيته هو من يتواصل بحياته إن شاء الله.
0: أكيد، بالتالي إحنا نشوف إنه شنو الأمور اللي تتأثر على حياة أبنائنا، لأن هذه بالتالي إنه حتى تأثر على دراسته. وأكيد حضرتك ده تشوف هذا الشيء.
6: ترك المدرسة هو. ترك المدرسة نهائياً، يعني ولا هسه، يعني هسه عقد من أني أقعد أقول له أقعد أدرس ولو عن بعد، يعني حتى دراسة عن بعد تركها. ليش؟ لأنه أي شيء مادة أو دراسة ده يذكر بحالات التنمر اللي صارت عنده بحياته. فاستنفر يعني ماكو نفر هاي الأمور كلها وتركها، يعني مع الأسف هو خسر حياته يعني. بس نحاول إحنا إن شاء الله نوصل إلى نتيجة معينة يعني.
0: لا إن شاء الله ما رح يخسر حياته، لأن إحنا نشتغل على أفكار والمشاعر، فهذه إحنا بالتالي رح نوصل نتيجة، وأوعدك إنه ابنك رح يرجع أحسن من قبل. شكرا جزيلا.
6: أنا أشكركم جدا، بارك الله بكم.
0: طبعا أكيد سمعتوا من خلال كلام الناس، نكتشف أنه الفشل والضغوط مو بالضرورة تكون نهاية الطريق، لأن مرات تكون تجربة علمنا شلون ننهض ونبدي من جديد. لكني كأخصائية نفسية توقفت أثناء اللقاءات صراحة بشكل خاص عند قصة هذا الشاب اللي كان ضحية التنمر وانسحب من المدرسة والمجتمع وعاش سنوات بالعزلة. زين هذا الشاب شنو ذنبه؟ هذا النوع من الألم ما يصير نستهين به، لأن التنمر المستمر ممكن قد يهز ثقة الإنسان بنفسه ويخليه يتجنب الناس والدراسة والحياة. ولهذا العلاج مو بس كلمة انسى، وهذه أغلب الأهالي يقولوها لأولادهم انسوا، أو يقولون لهم لا تهتمون. لكن هو هذا الشاب ما يحتاج احتواء، هذا الشاب العفو يحتاج احتواء ومتابعة نفسية حقيقية. فمن خلال وصف الحالة أشوف إنه المتابعة مع الطبيب النفسي هي مهمة جدا، وبنفس الوقت يحتاج إلى تدخل نفسي متخصص مثل العلاج المعرفي السلوكي حتى نساعده ويشتغل على الأفكار السلبية والعزلة وفقدان الثقة والخوف من العودة للمجتمع وللمدرسة. رسالتي كأخصائية وإعلامية، لا تنتظر الطفل أو الشاب يوصل لمرحلة ينعزل بها سنوات حتى نتحرك، لأن مرات التنمر هو مو مزاح، لكن كلمة ممكن تنكسر بها حياة إنسان. بالوعي والدعم والعلاج المناسب ممكن قد نساعده ويرجع يعيش حياة جديدة. خلونا ناخذ اتصال ونرجع لكم. ألو؟ ألو؟ صباح الورد، يا هلا بنور، شونك؟
7: حياتي الحمد لله أنا بخير، وأنت شونك؟
0: صحة الأحوال؟ شون هالبنوتة الحلوة؟
7: الحمد لله بخير.
0: شون تتعاملين وياها نور؟
7: طبعاً يعني هي بقدر على فترة تكبر أكيد يعني هسه حالياً يعني راح أطب مدرسة، بديت أحكي وياها شون راح لازم تكون بالمدرسة مع صديقاتها، أكيد تغيرت عليها الروضة، مرحلة حضانة ومرحلة الروضة راح تتغير عن مرحلة الدراسة يعني. بدأ أحكي وياها، مرات تتقبلني ومرات أشوفها تهمني أصلاً وكأنه ما تسمعني. بدأ أقول يلا بعدين خليه تبدي داوم بالمدرسة يوم عن يوم وأنا أحكي وياها.
0: طيب نور، ما مريتي بموقف تجربة فاشلة أثرت على نهارك، أثرت على حياتك، أثرت على علاقاتك الاجتماعية؟ أكيد إحنا بشر ونمر بهاي يعني المشاعر. نعم
7: 100% أكيد ماكو واحد من يعني كبشر كلنا إنه ما يمر بحالة من الفشل أو تجربة بحياة، هي حياة تجارب أكيد نتعلم منها. مهما الإنسان يكبر ويكبر إلا ما يحتاج إلى يتعلم أكثر وأكثر يعني
0: أكيد.
7: فالحياة هي التجارب
0: أكيد.
7: فأكثر شيء تعلمت بها كان أنا بديني طبع إنه يمكن تعرفين
0: أكيد.
7: اللي على قلبي هو على لساني يعني
0: جداً.
7: ما أعرف أكذب صحيح. ما أعرف إنه أكذب أحكي بوجه الواحد شكل وراه بظهره أحكي غير شكل.
0: مرات الطيبة توقعنا المشاكل ها نور
7: عافية عافية إيه صحيح. فكنت أحسب كل شخص يكون مثلي
0: صح.
7: بعدين اكتشفت لا إنه بعض الأشخاص البلسان دا يحجون شغل وقلبهم غير شغل
0: صحيح.
7: وقدامي دا يحجون لسانهم كل الزين وأنه دا يحبوني ورا ظهري دا يحجون عني
0: صح.
7: من اكتشفت هذا الشيء قمت هسه مو كل شخص أثق به ولا
0: أكيد.
7: كل شخص أنطي سري
0: أكيد عاشديدج بالضبط
7: إيه.
0: لازم نكون حذرين باختيار يعني العلاقات صحيحة مو
7: صحيح.
0: كل شخص ندخل حياتنا
7: صح صح. أكو بعض البشر تشوفين دا يحسدني بس بوجه الوجه دا يشوف إنه دا يحبني بس وراي اكتشفت إنه هذا دا يحسدني رغم ما أنا يعني دا أشوف إنه ماكو شيء دا أنحسد عنه مثلا
0: أكيد.
7: رغم هذا دا يحسدني يعني
0: صحيح.
7: فاكتشفت
0: صحيح.
7: هاي هي الحياة إنه لا تثقين بكل شخص
0: نعم أكيد أكيد
7: هاي هاي تجارب من الحياة.
0: شكرا شكرا يا شاركتينا بهاي الخبرة
7: شكرا حياتي تحياتي للمخرج
0: حبيبتي حبيبتي أهلا وسهلا
7: حياتي
0: أهلا أهلا وسهلا أحبتي المستمعين. أحب أذكركم مرة ثانية بمحور حلقتنا اللي يقول من الألم النفسي إلى التعافي شلون نرجع نعيش حياتنا من جديد. وأكيد مثل ما عودناكم الهواتف متاحة أمامكم على الأرقام كورك 0750-0380-0033 أسياسيل 0773-0800-0033 وأكيد هناك جائزة مقدمة جائزتين هي بالأحرى الأولى مقدمة من الأخصائية النفسية اللي هي عبارة عن جلسة واستشارة مجانية. أما الجائزة الثانية هي مقدمة من غسل المصيف عبارة عن غسل سيارة مجاني. ناخذ اتصال. ألو صباح الخير.
8: ألو
0: صباح الخير.
8: صباح الخير. صباح الوقت
0: صباح
8: الياسمين على عيونك.
0: أكيد تغريد إذا ما أكون غلطانة.
8: لا صح.
0: شونك حبيبي أخبارك؟
8: حياتي حياتي.
0: إن شاء الله تكوني
8: بخير. الله يحفظك حبيبي.
0: يا أهلا وسهلا. نورتينا نورتينا بصوتك.
8: تسلمين تسلمين حياتي تسلمين. نور نوركم.
0: تغريد ممكن تشاركينا بفت خبرة صغيرة أكيد مريتي بهواية مواقف وأثرت عليك وعلى علاقاتك ومرات قد تسبب لنا ألم نفسي يعني ما نطلع من عنده فترة طويلة لحد ما أنه نستوعب هذا الشيء بالفعل صار ويانا.
8: نعم طبعا يعني كثير من الأشخاص يعانون من التنمر يعني مثلا شخص قصير شخص سمين
0: صح.
8: شخص شوية ذكاء قليل يعني أكو كثير من الأشخاص وخاصة هاي نشوفها بالمدارس
0: أكيد.
8: يعني ذاك اليوم دا يحكوا لي فد شغلة أنه طفلة شوية قصيرة جت أم صديقتها دا تأخذها وعتحكي معها قلت لها أنت بما صف قلت لها بالخامس
0: نعم.
8: قلت لها قزومة هاي رجعت على المد على البيت دا تبكي يعني شون قلت لها هاي الكلمة يعني شوفي
0: الكلمة.
8: هاي الكلام
0: نعم الكلمة ما تعرفين ايش قد تأثيرها السلبي على حياة الإنسان. وأكيد سمعتي الاستطلاع اللي سويناه وشفتي الشاب يعني والله العظيم يعني هيك انعصر قلبي عليه لو تشوفيه شون شاب خطيا حرم من المدرسة ومعتكف بالبيت
8: تمام.
0: يقول أبوه ما يطلع من البيت يعني شوفي إحنا مرات نطلع كلام بس ما نعرف هذا الكلام هل هو راح يكون أثره سلبي لو إيجابي على المقابل
8: تمام. يعني هي أم، هاي اللي قالت هاي الكلمة، هي أم جاية على بنتها، يعني شو تقولين كل كلمة بتطلع منك على طفلاي؟
0: تعتمد
8: يعني
0: على الوعي.
8: بعض الأشخاص ما يعرفون شنو اللي يكونوا حتى.
0: والله كلامك صح 100%، أكيد. شكرا نعم. لتواصلك تغريد، وإن شاء الله دائما نسمع صوتك ونشوفك بألف خير وبركة وسلامة. صباحك ونهارك سعيد يا رب.
8: حياتي، شكرا شكرا شكرا حبيبي، مع السلامة.
0: أهلا وسهلا. يا أهلا وسهلا. نطلع فاصل ونرجع مخرجنا.

0: خلونا ناخذ اتصال ونشوف من ويانا. الو صباح الخير.
1: الو صباح النور.
0: صباح النور، يا اهلا وسهلا، من ويانا؟
1: بس معاكم.
0: يا اهلا وسهلا، من وين ده تتصل ويانا؟
1: من الموصل.
0: يا اهلا وسهلا بيك وباهل الموصل.
1: اهلا بيك، تسلمين.
0: شلون هالموصل؟
1: والله الحمد لله بخير.
0: يا اهلا وسهلا، اكيد سمعت محور حلقتنا لهذا اليوم.
1: نعم طبعا، موضوعكم اليوم يعني جدا جميل، يعني التعافي يعني شلون قلت بمراحل.
0: اكيد اكيد،
1: بصراحه كل شخص يعني مر بهاي الازمات ومر بهاي الظروف، يعني هي شويه شويه شلون قلت تقدر تعافيات، يعني شويه شويه انه يبدا هذا انه يطلع، يعني لا انه يعتزل. هذا الاعتزال اشوفه يعني يسبب نوع من التوحد والانعزاليه.
0: بالضبط، نعم نعم بالضبط،
1: يعني اطلع، يعني شوف انه شوف هي الحياة تستمر، يعني خاصة إذا فقد شخص أو إذا أنه غدر أو خيانة، يعني ما تظل على هذا، ده روحان يحزن عليه، هو أصلا متونس وفرحان، يعني ده روح أحزن عليه؟ لا بلا ما أدير له بال.
0: هو ليش إحنا الله سمانا إنسان؟
1: إنسان عنده نسيان، يعني شوف يعني خاصة يعني نشوف يعني هاي شو نقولش العلاقات الاجتماعية يعني قامت تنبني على أساس المصلحة.
0: للأسف للأسف،
1: يعني يعني بصد شيء أسعي أي شخص، وخلي المستمعين يسمعوني، يعني من هذا الأقارب وحتى الأقارب، يعني لأحد شوفين أكو أحد يجيز رسالة على المازن ده صباح الخير أو مساء الخير أو السلام كل يوم أو كل يومين، إحنا نقول وخلي مو كل يوم، بنت الحاج يجين وراح يقولك إنه مشغول وملتهي وهاي هاي وين مشغول؟ مشغول بهذا الموبايل اللي قام يسوي عزلة أو قام يسوي نوع من التوحد انه ما يطلع، يعني اكو اشخاص يقول لهم امشي عفوا مناسبه او هاي، يقول لا عندي شغل. شنو الشغل؟ انه ماسك الموبايل 24 ساعة.
0: ما يترك الموبايل اكيد.
1: لا هو اللي يعجبك شي يقول لك، يقول لك والله انا بس الموبايل اللي يعني عند البيت، يعني ما مخليهم يستخدمون الانترنت وما مخليهم انه اجيب الانترنت.
0: يعني منين تجي؟ تجي من الاهل.
1: هي من الأهل، يعني
0: شلون يشوف الأهل هو يجي يتصرف،
1: يعني حتى الساعة الطفل، يعني أشوفين إنه وأنا يعني إحنا رحنا قبل سنة سنتين رحنا زرنا مراكز ما توحد، تصوري أبناء أطباء ومشهورين وصاير عندهم توحد بسبب الإهمال.
0: صدقني أني زرت مركز بالموصل وبكركوك، يعني تشوف الحالات تنقهر عليهم، وأني متأكدة وأني حكيت ويا الأهالي قلت لهم السبب الرئيسي هو الشاشات.
1: هي الشاشات هاي تدمر أجيال.
0: نعم نعم بالضبط.
1: وحتى لا تشوفين أكو بعض المدارس يمكن التجأوا هاي الألواح الذكية أو تدريسه.
0: صحيح.
1: لا هذا أيضا هذا أيضا غلط، هذا مو قلت إنه تقدر راح هذا الطفل قام راح يطلب إنه هاي الشاشات الذكية اللي بالبيت، وهذا راح يظل يعني أيضا بيها راح يظل بها 24 ساعة انه بس في سبيل انه التعليم. اي ايضا انا اشوفها انه حيدمرون هذا الجيل.
0: للأسف للأسف طبعا،
1: يعني احنا يرادلنا يعني شلون كلش التوعية، يعني مو يعني دوعيات ودوش، يعني ايضا يعني شفنا احنا اكو منظمات يعني بالموصل اشتغلت على هذا، بس شلون نقولش ما اشتغلتها يعني بشكل جدي.
0: إيه إن شاء الله يعني إن شاء الله راح نسوي فتشي كلش حلو بالأيام القادمة.
1: والله يعني يراد يعني حملة توعوية، وخاصة إحنا عندنا يعني هاي الجروبات اللي موجودة اللي في كل منطقة في كل محافظة ننشر بيها بعض التوعيات، بعض الهاي كله كل أسبوع، يعني هاي جدا تفيد حتى إنه الشخص يقرأها.
0: أكيد أكيد، شكرا لاتصالك. أهلا وسهلا بيك. أحبتي المستمعين، الآن وصلنا إلى الجزء الإنساني والمهم من حلقتنا، الجزء اللي ننتقل به من الكلام النظري إلى تجربة إنسانية حقيقية. ضيفنا اليوم هو أحد الأشخاص اللي مروا بتجربة علاج نفسي في عيادتي الخاصة، واليوم وافق يشاركنا تجربته حتى يوصل رسالة لكل شخص متردد يطلب المساعدة. وأكيد راح نسمع منه مو تفاصيل خاصة أو معلومات شخصية، وإنما راح نحكي عن شنو تغير بداخله خلال رحلة العمل على نفسه، لأن أحيانا صدقوني المعلومة نفهمها بعقلنا، لكن لما نسمع إنسان عاشها توصل للقلب بشكل مختلف. أكيد نرحب بيك، أهلا وسهلا بيك في إذاعة عين كاوا، ونشكرك على شجاعتك وعلى استعدادك لمشاركة تجربتك، وأكيد هذا راح يكون من ضمن خصوصيتك، أي شيء تحب تحكي احكي، واللي ما تحب تحكي أكيد المساحة قدامك. خلينا نبدأ سؤالنا، قبل ما تبدي تجربتك العلاجية شلون كنت تشوف نفسك وكيف كانت حياتك؟ شنو كانت مشكلتك ومعاناتك؟
2: أول شيء أعطيك العافية دكتورة، صباح الخير.
0: يا أهلا وسهلا، صباح النور.
2: صراحة قبل العلاج كان يعني كنت عايش بتوتر قلق ضياع. نعم. كتير رهيب. حتى بحياتي العادية كنت عايش تحت تأثير صدمات من الطفولة، خلينا نقول يعني. نعم. بالضبط هاي الصدمات جاي من خلال مشاكل الأهل اللي أكيد. كانت تصير بالبيت.
0: أكيد.
2: طبعا انتقلت لي من خلال شو؟ من خلال الأهمال العصبية.
0: بالضبط. نعم.
2: يعني مثلا مشاكل اللي كانت تصير معهم ينقلوها لي.
0: صحيح. يا ريت كل الأهالي يسمعونا، ويا ريت لو تغيرون تعاملكم
2: يعني مثلا أطفالكم. اللوم الزايد، الضغط الزايد. نعم. العصبية الزايدة صراحة هاي كتير بتأثر يعني.
0: صحيح.
2: ضليت سنين عم كاور لحتى آخر شيء خلص ما عاد قدرت أتحكم بحياتي، ما عاد قدرت أعرف أشتغل.
0: مش قد تأثر على عملك؟
2: طبعاً طبعاً. أكيد. يعني وصلت لمرحلة أنت بتعرفي راح أخسر شغلي.
0: أكيد.
2: راح أخسر خلينا نقول حياتي الاجتماعية تقريباً كلها.
0: نعم أكيد. طيب شنو أكثر شيء اكتشفت عن نفسك خلال الفترة اللي اشتغلنا بيها على نفسيتك؟
2: بصراحة
0: أو بالأحرى أنت اشتغلت. ترى العلاج النفسي هو ما يعتمد على الأخصائي النفسي وحده.
2: بالضبط. يعتمد على الشخص.
0: من خلال العمل اللي الواجبات اللي كنت تنطيلك إياها بالبيت.
2: طبعا.
0: اشتغلت على روحك أنت.
2: طبعا. هو أهم شيء الواحد بس يكون عنده شوية إصرار.
0: نعم بالضبط.
2: وهاي يعني هو ليس سهل وليس مستحيل.
0: أكيد.
2: ليس سهل وليس مستحيل.
0: بالضبط بالضبط. طيب هل اكتشفت أنه بعض ردود أفعالك كانت مرتبطة بأشياء أقدم مما
2: طبعا.
0: كنت تتوقع؟
2: شيء أكيد. الخبرات السابقة أو المواقف السابقة هي اللي بتتحكم بردات أفعال الواحد. يعني مثلا إذا تذكر مثلا موقف معين صار ويا أحد مثلا ويا أحد الوالدين وبعده بعده
0: متخزن بالذاكرة.
2: بالضبط
0: بالذاكرة.
2: فطبيعي إذا تكرر نفس هذا الموضوع أمامي مثلا في هذا الوقت، فمن الطبيعي جدا أني أنا رح أتصرف نفس التصرف اللي أنا شايفه اللي هو مخزن براسي.
0: أكيد.
2: فشيء أكيد طبعا.
0: طيب شنو أكثر فكرة تغيرت عن نفسك بداخلك؟ أكيد سؤال مؤلم.
2: مو قصة مؤلم، القصة أنه عرفت أنه شخصيتي مو هي نفس اللي كنت عايش فيها.
0: بالضبط. يعني هذا اللي اكتشفت بيك.
2: بالضبط. فأنه اكتشفت أنه أنا شيء واللي كنت عايش فيه شيء تاني تماما.
0: أكيد.
2: يعني
0: طيب شنو الشيء اللي كنت تعتبره هو ضعف وبعدين اكتشفت أنه لا يحتاج فهم ومو جلد الذات، وهذه شفتها داخلك أنه دائما كنت تحاول أنه تجلد ذاتك، وأكيد أنت هاي الأمور ما موجودة بداخلك.
2: صحيح. بصراحة كنت فينا نقول نشبهها لأقرب أنه عايش ب بغرفة محصورة وطلعت، يعني غرفة جدا محصورة وضيقة وطلعت لبرا. صراحة صرت أثق أكثر بحالي بقراراتي، صرت أركز بشغلي، صرت أعرف أتعامل ويا الناس بشكل طبيعي.
0: أكيد أكيد.
2: وخصوصا ويا محيطي الاجتماعي المقرب.
0: صحيح.
2: مثلا أهلي، خطيبتي، صرت أتعامل أعرف أتعامل بشكل
0: إن شاء الله. أكيد
2: الله
0: أكيد. هذه الأمور كلها تكون مخزنة بالذاكرة بذاكرتنا، بس إحنا نقول إنه لا نسيناها تخطيناها.
2: بس
0: صدقني أي موقف يجي لك تنتقل للماضي.
2: بالضبط.
0: وتستحضره بالحاضر.
2: بالضبط.
0: طيب لاحظت إنه علاقاتك بالناس أو طريقة تعاملك وياهم تغيرت؟
2: طبعا طبعا أكيد تغيرت، وبشكل يعني خلنا نقول 360 درجة.
0: نعم.
2: صرت أقدر أتعامل بهدوء أكثر، وخصوصا بعملي على يعني مشان ما أخسر شغلي.
0: أكيد أكيد.
2: عرفت شلون؟ حتى صرت أعرف أعرف ميز شو يعني كيف بتعامل بشكل جدا عادي.
0: نعم.
2: تمام. على مود ما أخسر مثلاً لبعدين مثل تنازل. أحياناً الواحد ممكن يقدم تنازلات على مود إرضاء الطرف الثاني.
0: هي هذا الغلط.
2: فصرت أعرف أنا إنه خلص.
0: قيمة نفسك.
2: بالضبط.
0: استحقاقك.
2: صحيح.
0: أكيد.
2: صحيح.
0: طيب شنو الشيء اللي صار عندك اليوم وتعتبره علامة على نضجك النفسي؟ أكيد هواية أمور تغيرت بيك وهذا اللي لاحظت عليك.
2: بالضبط، بس أهم شغلة فيهم هي التقدير لنفسي،
0: تقدير الذات. هذه الكلمة يا ريت لو الكل ينتبه عليها، يعني هذه مجرد أنت تحس بقيمة نفسك راح تعرف شلون تتعامل ويا المقابل.
2: هو أنت تعرفي أنه مثلا أكو فد أشخاص معينين كنت أعتبرهم مثال أعلى.
0: نعم.
2: كنت مثلا أحاول أركض وراهم طب لا، أنا طلع عندي إمكانيات أكثر منهم.
0: بالضبط. يعني من واجهت أفكارك.
2: بالضبط.
0: ويمكن هذه الأفكار كانت ما مركز عليها. صحيح. أكيد. طيب
2: صحيح.
0: هل أكو موقف اليوم تتعامل وياه بطريقة مختلفة تماما عن قبل؟
2: طبعا. دكتورة، يوميا الواحد بحياته اليومية أساسا ممكن يتعرض لأي شيء، فطريقة تعاملي أساسا من أصغر شغلة، يعني من قولة صباح الخير لا قولة مساء الخير،
0: أكيد
2: كلها اختلفت.
0: أكيد.
2: كلها اختلفت، يعني حرفيا كلها اختلفت.
0: طيب شنو أكثر شيء تعلمت عن نفسك وتريد تحتفظ به طول حياتك؟
2: الشيء اللي تعلمت عن نفسي،
0: تعلمت هواية أشياء
2: صراحة.
0: أكيد أنا لاحظت هذا الشيء.
2: الأسرار.
0: أكيد. طيب إذا شخص يسمعنا هسه ويقول أنا ما أقدر أتغير، هذا طبعي، شنو تقول له من خلال تجربتك؟ وهذه هواية من الناس نشوفهم مخلين نفسهم بهاي القوقعة، خلينا نقول للأسف.
2: بالضبط.
0: لكن لما يطلعون من هذه القوقعة يشوفون الدنيا غير، الحياة نظرتهم إلها راح تختلف.
2: صحيح. هلا ماكو شيء ثابت، الشيء الثابت هو المتغير.
0: صح.
2: الواحد ما راح يتغير، هاي مستحيلة.
0: نعم.
2: العلاج بشكل عام ما نو صعب وما نو مستحيل، وبنفس الوقت ما نو سهل،
0: يعني لأن الواحد بده يكون
2: تماما. أهم شيء قرارك وأنه تصر أنه أنت بدك تغير حياتك للأفضل.
0: بالضبط. يعني ليش إحنا دائما نعيش بهاي الدوامة وأنه أكو حل؟
2: صحيح.
0: بس
2: والحل صراحة يعني فينا نقول تقريبا السهل الممتنع، يعني ما أنه سهل وما أنه صعب.
0: أكيد.
2: هو بالوسط، بس بده شوية إصرار بس.
0: يعني هسه أنت نفسيتك إش قد تغيرت؟
2: طبعا.
0: حياتك تغيرت، تعاملك ويا الناس تغير،
2: بكل شيء صراحة، بكل شيء.
0: أكيد.
2: وأول شغلة الواحد بلاحظها على فكرة هو التغيير الجسدي، على فكرة
0: لا تنسى كل الأمراض الجسدية هي سببها نفسي.
2: سببها على نفسي.
0: وياما وياما ناس رايحين لأطباء، وأني راجعتني واحدة من الناس، هي من الناس إنه هواية آلام بجسدها.
2: صحيح.
0: هواية عمليات مسوية وهي بعدها شابة من الزوجة. من رجعنا للجذور كل
2: طلعت مشاكل نفسية.
0: النفسي اللي كانت عايشتها بالبيئة اللي كانت بيها.
2: بالضبط.
0: أكيد. طيب إذا تريد توصف نفسك قبل التجربة بكلمة واليوم بكلمة، شنو الكلمتين اللي راح تختارهم وليش راح تختارهم؟
2: أول كلمة فيني أقولها عصبي. حاليا رواق.
0: بالضبط. تغيير جذري كان.
2: جدا. دكتورة، صرت أعرف أستمتع بالحياة.
0: صح.
2: حرفيا صرت أعرف أستمتع بالحياة.
0: صحيح.
2: أنت تعرفي كنت واصل لدرجة فيلم
0: منهار
2: كنت. أغنية شنو هي الأغنية؟ ما كنت أعرف أستمتع بها. هسه أنا أريد أسمع أغاني.
0: لا تنسى ترى القلق والتوتر والصدمات تأثر على الجهاز العصبي.
2: بالضبط.
0: فإحنا لما نتخلص من كل هذه ننطي مساحة للجهاز العصبي إنه يكون ريلاكس، يكون مرتاح، ولهذا إحنا دائما نكون عصبيين متوترين
2: 100%.
0: ما نعرف إنه هذا جهازنا العصبي هو محتاج راحة، محتاج
2: 100%.
0: نعم أكيد 100%. أكيد. طيب شو تحب توجه كلمة من خلال إذاعة عنكاوة؟
2: وجه كلمة للعالم يلي بتفكر إنه العلاج النفسي هو شيء معيب، لا لا لا، إذا فينا نأخذ من زاوية تانية الموضوع، يعني نطلع عليه من زاوية تانية، الدماغ هو جزء من الجسم،
0: صحيح. تمام،
2: ففينا نعتبر حالنا عم نعالج مرض عضوي اللي مثل الإنفلونزا مثلا،
0: صحيح،
2: وجع الأدراك نفس الشيء، هو يعني عضو داخل الجسم، فموضوع كلش طبيعي كلش عادي. بالعكس كمية الراحة، كمية التغيير اللي الواحد بيشوفه حرفيا بحياته، كتير الموضوع
0: إنسان
2: مستاهل،
0: مختلف
2: جدا، الموضوع مستاهل جدا جدا.
0: أكيد أكيد. طبعا إحنا جدا جدا نشكرك لأن شاركتنا جزء من تجربتك، وأتمنى تكون رسالتك وصلت لكل شخص يسمعنا اليوم
2: إن شاء الله.
0: وأعتقد أنه أجمل شيء ممكن نستنتجه من تجربتك هو أنه طلب المساعدة أبدا مو علامة ضعف، لكن
2: طبعا
0: ممكن يكون بداية حقيقية لفهم الإنسان لنفسه ويغير من حياته. وأكيد نشكر انضمامك ويانا في راديو عنكاوة، وأني يعني جدا أشكرك لأن عندك هذه الجرأة، أنه لأن إحنا في زمننا هذا الوصمة الاجتماعية أنه ما حابين أصلا يجون، مو ما حابين يسمعون صوتهم،
2: شيء كتير عادي.
0: إن شاء الله تكون فد رسالة
2: طبيعي بالعكس
0: للمستمعين
2: على
0: الجيدة. كل الهلا بيك
2: يا هلا.

أحبتي المستمعين، خلوني أعلق على نقطة مهمة جدا بعد ما سمعنا تجربة ضيفنا. التغيير النفسي مو معناه أنه الإنسان يصير فجأة شخص ما يخاف، ما يحزن، ما يغضب، ما يتأثر. لا، أكيد إحنا بشر والمشاعر هي جزء من طبيعتنا. أكيد كل إنسان يمر بتجربة، يمر بألم نفسي، بس إنه هذه التجربة إش قد تغير من عندك، إش قد تحولك من إنسان ضعيف إلى إنسان قوي، لأن إحنا بالتالي بشر لازم نعيش هذه المشاعر. صراحة أحب أقول لكم إنه تقدرون تختبرون نفسكم، إنه مثلاً أي شخص إذا تعرض إلى قلق، توتر، صدمة، إذا كانت هذه المشاعر مأثرة عليه 40 إلى 45%، فأكيد هذا الشيء جداً طبيعي. كلنا بشر ونمر، لازم نعيش هذه المشاعر، سواء كانت حزن، فرح، غضب. ولكن إذا كانت 50% فما فوق، لا أكيد هنا مشكلة، ولازم تراجع أخصائي نفسي، أو لازم يكون عندك دعم من البيئة اللي أنت عايش بيها، أو من شخص قريب أو من صديق. أكيد التغيير الحقيقي ممكن يكون إنك تزعل، بس تعرف شلون تتعامل ويا زعلك. تغضب بس ما تأذي غيرك، تخاف بس ما تخلي الخوف يقرر بالنيابة عنك. مرات تتعرض للرفض بس ما تفسره إنه أنت بلا قيمة. تختلف ويا شخص بس ما تعتبر الاختلاف نهاية العلاقة، وهذا بالنسبة إلي من أجمل صور النضج النفسي. مو إنه الحياة تتغير حتى ترتاح، لا أبدا، إنما أنت تتغير بطريقة تخليك قادر على التعامل ويا الحياة. أوكي، فإحنا هنا وصلنا إلى فقرة القرعة، ونشوف من اللي راح يفوز ويانا. الفائزة الأولى هي وفاء، فازت بجلسة مجانية واستشارة من عيادة الأخصائية النفسية منال ميخائيل، ألف مبروك. أما الجائزة الثانية هي من نصيب تغريد، ألف مبروك تغريد، فزتي ويانا من غسل المصيف، وهي عبارة جائزة عن غسل السيارة مجاني. زين، وقبل لنختم حلقتنا اليوم، أريد أترككم ويا جملة يمكن تستحق أنه كل واحد من عندنا يتأمل شوية بيها. ترى مو كل إنسان يضحك مرتاح، ولا كل إنسان يتعب نعتبره ضعيف. إحنا بالنتيجة بشر مثل ما قلنا، نتعب، نخاف، نضعف، نتردد، نغلط، لكن نقدر نتعلم، نقدر نتغير، ونقدر نبدأ من جديد. وأكيد كل تجربة هي درس بالنسبة لنا. ضيفنا اليوم ما أجي حتى يقول لنا والله أني كنت متعب وصرت مثالي، لا أبدا، أجي حتى يقول كنت أمر بمرحلة صعبة وقررت أطلب المساعدة وأشتغل على نفسي، وهذا بحد ذاته هو انتصار. وأنا كأخصائية نفسية أريد أقول لكم وأقول لكل شخص يسمعني، أبداً لا تخجل من مشاعرك، ولا تستهين بتعبك، ولا تعتبر طلب المساعدة ضعف. أحبتي، أحياناً أول خطوة بالتعافي مو إنك تكون قوي، لا أبداً، أول خطوة إنه أنت تعترف لنفسك إيه أنا تعبان وأحتاج مساعدة، أبداً مو عيب، ومن هنا ممكن تبدأ الحكاية من جديد. وصلنا إلى نهاية فقرتنا لهذا اليوم، كنت وياكم أنا الأخصائية منال ميخائيل عقراوي، وبرنامج صحتنا النفسية من راديو عنكاوة. أكيد أتمنى لكم وأتمنى لكل مستمعينا أن تكون حلقتنا اليوم خلتكم تتوقعون تتوقفون ويا أنفسكم ولو لدقائق قليلة، وتسألون هل أنا تغيرت؟ وإذا تغيرت هل التغيير أخذني للمكان اللي أريده؟ وإذا اكتشفت أنه أكو شيء بداخلك يحتاج تغيير، لا تستعجل أبداً. التغيير هو مو رحلة، أنا أعتبره هو قرار بيوم وليلة، وكل خطوة صغيرة باتجاه فهم نفسك
هي خطوة تستحق التقدير. خلوا صباحكم خفيف على قلوبكم واهتموا بنفسكم، لأن صحتكم النفسية هي جزء من صحتكم الجسدية. أحبتي، صباحكم أمان وراحة بال ووعي أجمل. دمتم بخير ودمتم أقرب إلى نفسكم، ومع السلامة.

0: راديو عنكاوة قلب بندق ثخ وقالوا بقبوخة جماخ الموسيقى آيد إجرتن يا كل خشينا هو يأرخب بيثي اللو خين سنيقة
1: جيبني قلباني تفيرن والمثواقة
0: راديو عنكاوة شؤوت الشي بوينت شؤة
2: راديو عنكاوة شؤوت الشي بوينت شؤة.

0: FM عنكاوا.
1: برعاية قائم مقامية قضاء عنكاوا ومشاركة منظمات المجتمع المدني، تتشرف اللجنة المنظمة لمهرجان عنكاوا فيستيفال بدعوتكم لحضور حفل افتتاح مهرجان عنكاوا الصيفي 2026. يستمر المهرجان من الأول لغاية العاشر من أيلول في تمام الساعة 8 مساء على حدائق المركز الأكاديمي الاجتماعي في قضاء عنكاوا. يتضمن برنامجا متنوعا من الفعاليات الثقافية والفنية والترفيهية والرياضية في أجواء صيفية مميزة تجمع أبناء عنكاوا وزوارها. حضوركم ومشاركتكم تمنح المهرجان مزيدا من النجاح والتألق. مع تحيات اللجنة المنظمة لمهرجان عنكاوا الصيفي 2026.

0: لأن الفن دايماً عنده قصة تستاهل تسمعوها عبر راديو عنكاوا ضمن برنامج ستوديو 7 يوم الخميس الساعة 7 المساء. بيبدأ المشوار وبتبدأ الحكاية. مناخدكم بجولة على عالم السوشيال ميديا، مننقل لكم أخبار المهرجانات، أخبار الفن والفنانين.
1: شو رأيك أزدوران في الدنيا واندوران؟
0: ومنكشف كواليس الدراما، منعيش معكم عراقة أصالة الفن بكل ألوانه. كل هاد وأكتر ضمن برنامجكم الفني ستوديو 7 معي أنا لياس ديراني.
2: لياس ديراني،
0: ما تنسوا الإعادة يوم الجمعة الساعة 1 الظهر على راديو عنكاوا.

0: ها قال خليا من برسقال دعنكاوا كفارس زمرياثا وهم خبرة طاوة طقينا قناثا وطقينا كل صورة مبصخة الشورة وكل جوانقة وساوة برسقال دعنكاوا ذبذبت شو تشي بوينت شو
1: برعاية قائم مقامية قضاء عنكاوة ومشاركة منظمات المجتمع المدني تتشرف اللجنة المنظمة لمهرجان عنكاوة فيستيفال بدعوتكم لحضور حفل افتتاح مهرجان عنكاوة الصيفي 2026. يستمر المهرجان من الأول لغاية العاشر من أيلول في تمام الساعة 8 مساء على حدائق المركز الأكاديمي الاجتماعي في قضاء عنكاوة. يتضمن برنامجا متنوعا من الفعاليات الثقافية والفنية والترفيهية والرياضية في أجواء صيفية مميزة تجمع أبناء عنكاوة وزوارها. حضوركم ومشاركتكم تمنح المهرجان مزيدا من النجاح والتألق. مع تحيات اللجنة المنظمة لمهرجان عنكاوة الصيفي 2026.

0: بالتزامن مع حلول عيد الصليب المقدس، تعلن الهيئة الإدارية لنادي الشباب عنكاوة الاجتماعي والكادر الإعلامي لراديو عنكاوة عن انطلاق مسابقة مميزة تحت عنوان أجمل صليب من بيوتكم. في هذه المناسبة المباركة ندعو أهلنا من الساكنين في قضاء عنكاوة حصراً إلى مشاركتنا جمال الصليب الذي يزين واجهات بيوتكم من خلال إرسال مقطع فيديو قصير يظهر الصليب الموجود في واجهة منزلكم. شروط المشاركة: تصوير مقطع فيديو قصير وجميل للصليب الموجود في واجهة منزلكم مع ذكر المنطقة، إرسال الفيديو عبر صفحة راديو عنكاوة ليتم نشره على الصفحة. يدخل الفيديو في المنافسة ويكون الفائزون من أصحاب المقاطع التي تحصد على تفاعل من حيث الإعجابات والتعليقات والمشاركات. جائزتان قيمتان بانتظار الفائزين. الجائزة الأولى مقدمة من نادي شباب عنكاوة الاجتماعي، الجائزة الثانية مقدمة من راديو عنكاوة. سيتم الإعلان عن الفائزين يوم 20 من أيلول الجاري 2026. حظا موفقا لجميع المشاركين، وكل عام وأنتم بخير وبركة.
1: أني خرزوز مريافة كافي لوخن من راديو عنكاوة الذبذبت شو تشي بوينت شو.

شموئن يا شموع قالا بليتم أثر دشلاما قالت شاوق عنكاوا تدمتمم طالا خلما. راديو عنكاوا شؤوت الشي بوينت شؤة.

0: بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة. سامر دديزة برنامج حواري مع نخبة من الأطباء المتميزين يتناول تحدياتهم ونجاحاتهم الحياتية والعلمية. يأتيكم كل جمعة في الساعة 11 صباحا ويعاد في الساعة 5 عصرا. بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة. بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة.
1: برعاية قائم مقامية قضاء عنكاوة ومشاركة منظمات المجتمع المدني، تتشرف اللجنة المنظمة لمهرجان عنكاوة فيستيفال بدعوتكم لحضور حفل افتتاح مهرجان عنكاوة الصيفي 2026. يستمر المهرجان من الأول لغاية 10 من أيلول في تمام الساعة 8 مساء على حدائق المركز الأكاديمي الاجتماعي في قضاء عنكاوة. يتضمن برنامجا متنوعا من الفعاليات الثقافية والفنية والترفيهية والرياضية في أجواء صيفية مميزة تجمع أبناء عنكاوة وزوارها. حضوركم ومشاركتكم تمنح المهرجان مزيدا من النجاح والتألق. مع تحيات اللجنة المنظمة لمهرجان عنكاوة الصيفي 2026.

يا أبهى المدن يا عنكاوة، يا درة تزين جبين كردستاني، باسمة كالفجر بجمالك استيقظت ذكريات الزمان، وبطيبك عبق التاريخ في كل مكان. يحيط بك الأهل والشباب كحلي من ذهب، وتضيء شمسك الدافئة كالقلب الوهاج. يا مدينة الخير، يا مهد الكرم، تعانق السماء بكل شموخ وإباء. في أرضك الطيبة تزهر الأحلام، وتشرق الآمال كنجوم في سماك. أنت الحضارة، أنت الجمال، أنت العراقة التي تغني عن كل كلام. يا أرض الأجداد، يا منبع الفخر، تحيط بك القصص كأنها سحر يروى. في كل زاوية من زواياك حكاية تعيد للأذهان مجد الأمس البعيد. أنت الماضي، أنت الحاضر، أنت المستقبل الذي نرنو إليه بكل فخر واعتزاز. سلاما يا عنكاوة، سلاما يا مدينة التآخي.

صوتك مثل أغنية بيك انطرب خليني صعدني فوق الغيمة لك لما نتحرك.

بالتزامن مع حلول عيد الصليب المقدس، تعلن الهيئة الإدارية لنادي الشباب عنكاوة الاجتماعي والكادر الإعلامي لراديو عنكاوة عن انطلاق مسابقة مميزة تحت عنوان أجمل صليب من بيوتكم. في هذه المناسبة المباركة ندعو أهلنا من الساكنين في قضاء عنكاوة حصراً إلى مشاركتنا جمال الصليب الذي يزين واجهات بيوتكم من خلال إرسال مقطع فيديو قصير يظهر الصليب الموجود في واجهة منزلكم. شروط المشاركة: تصوير مقطع فيديو قصير وجميل للصليب الموجود في واجهة منزلكم مع ذكر المنطقة، إرسال الفيديو عبر صفحة راديو عنكاوة ليتم نشره على الصفحة. يدخل الفيديو في المنافسة ويكون الفائزون من أصحاب المقاطع التي تحصد على تفاعل من حيث الإعجابات والتعليقات والمشاركات. جائزتان قيمتان بانتظار الفائزين. الجائزة الأولى مقدمة من نادي شباب عنكاوة الاجتماعي، الجائزة الثانية مقدمة من راديو عنكاوة. سيتم الإعلان عن الفائزين يوم 20 من أيلول الجاري 2026. حظا موفقا لجميع المشاركين، وكل عام وأنتم بخير وبركة.

0: في عالم مليء بالضغوط والتغيرات صار.
1: موثد ريشا بارزاني بكل خشة مودع موثد أخي رباد بيتا يثهون ثاخة ترمي ثخثت بأرخة 5 كيلومتر بأربيل مبصرت بسجي أوثة تردى ياثا قطرة بنزين خانق ببغداد صدر أريخة ومشرية ثغليقة وعمران رجيزة مقروين شرايا مزاغة عراق نخفت درغائيذ بدرخة خميموثة بورسل نخفت دمطرة طهران مبلخت زينة زولة لمبطل مدبرانوثة دترام قدام خوداثة بالقاية كونغرس

برعاية مقامية قضاء عنكاوة ومشاركة منظمات المجتمع المدني، تتشرف اللجنة المنظمة لمهرجان عنكاوة فيستيفال بدعوتكم لحضور حفل افتتاح مهرجان عنكاوة الصيفي 2026. يستمر المهرجان من الأول لغاية العاشر من أيلول في تمام الساعة 8 مساء على حدائق المركز الأكاديمي الاجتماعي في قضاء عنكاوة. يتضمن برنامجا متنوعا من الفعاليات الثقافية والفنية والترفيهية والرياضية في أجواء صيفية مميزة تجمع أبناء عنكاوة وزوارها. حضوركم ومشاركتكم تمنح المهرجان مزيدا من النجاح والتألق. مع تحيات اللجنة المنظمة لمهرجان عنكاوة الصيفي 2026.

الساعة في لندن تشير إلى 8 وفي دبي بين 10 و11. زعيمة التقدير أميرة الامتنان لها قلوبه للغرام مفادية، عشقتها عشق يغذيه الحنان ومشاعر الفرحة في وجهي بادية.

بالتزامن مع حلول عيد الصليب المقدس، تعلن الهيئة الإدارية لنادي الشباب عنكاوة الاجتماعي والكادر الإعلامي لراديو عنكاوة عن انطلاق مسابقة مميزة تحت عنوان أجمل صليب من بيوتكم. في هذه المناسبة المباركة ندعو أهلنا من الساكنين في قضاء عنكاوة حصراً إلى مشاركتنا جمال الصليب الذي يزين واجهات بيوتكم من خلال إرسال مقطع فيديو قصير يظهر الصليب الموجود في واجهة منزلكم. شروط المشاركة: تصوير مقطع فيديو قصير وجميل للصليب الموجود في واجهة منزلكم مع ذكر المنطقة، إرسال الفيديو عبر صفحة راديو عنكاوة ليتم نشره على الصفحة. يدخل الفيديو في المنافسة ويكون الفائزون من أصحاب المقاطع التي تحصد على تفاعل من حيث الإعجابات والتعليقات والمشاركات. جائزتان قيمتان بانتظار الفائزين. الجائزة الأولى مقدمة من نادي شباب عنكاوة الاجتماعي، الجائزة الثانية مقدمة من راديو عنكاوة. سيتم الإعلان عن الفائزين يوم 20 من أيلول الجاري 2026. حظا موفقا لجميع المشاركين، وكل عام وأنتم بخير وبركة.

0: راديو عنكاوة قلب بندق ثخ وقالوا بقبوخة جماخ الموسيقى آيد إجرتني يا كل خشينا هو أرخب بيثي اللو خين سنيقة
1: جيبني قلباني تفيرن والمثواقة
0: راديو عنكاوة شؤوت الشي بوينت شؤة
2: راديو عنكاوة شؤوت الشي بوينت شؤة.

0: من قلب الملاعب إلى أثير إذاعة عنكاوة، موعدكم مع الإثارة، التحليل واللقاءات وأهم الأخبار الرياضية في برنامج الكابتن مع الكابتن نزار عجماية، إعدادا وتقديما.
1: كلاسيكو لو على جهة سليمر، مازال بعيد على كريم، رقبها ودخل كريم وجول.
0: تابعونا كل يوم الاثنين الساعة 7 مساء، والإعادة يوم الثلاثاء الساعة 12 ظهرا. برنامج الكابتن، نبض الرياضة وصوت الجماهير.

0: بالتزامن مع حلول عيد الصليب المقدس، تعلن الهيئة الإدارية لنادي الشباب عنكاوة الاجتماعي والكادر الإعلامي لراديو عنكاوة عن انطلاق مسابقة مميزة تحت عنوان أجمل صليب من بيوتكم. في هذه المناسبة المباركة ندعو أهلنا من الساكنين في قضاء عنكاوة حصراً إلى مشاركتنا جمال الصليب الذي يزين واجهات بيوتكم من خلال إرسال مقطع فيديو قصير يظهر الصليب الموجود في واجهة منزلكم. شروط المشاركة: تصوير مقطع فيديو قصير وجميل للصليب الموجود في واجهة منزلكم مع ذكر المنطقة، إرسال الفيديو عبر صفحة راديو عنكاوة ليتم نشره على الصفحة. يدخل الفيديو في المنافسة ويكون الفائزون من أصحاب المقاطع التي تحصد على تفاعل من حيث الإعجابات والتعليقات والمشاركات. جائزتان قيمتان بانتظار الفائزين. الجائزة الأولى مقدمة من نادي شباب عنكاوة الاجتماعي، الجائزة الثانية مقدمة من راديو عنكاوة. سيتم الإعلان عن الفائزين يوم 20 من أيلول الجاري 2026. حظا موفقا لجميع المشاركين، وكل عام وأنتم بخير وبركة.
1: برعاية قائم مقامية قضاء عنكاوة ومشاركة منظمات المجتمع المدني، تتشرف اللجنة المنظمة لمهرجان عنكاوة فيستيفال بدعوتكم لحضور حفل افتتاح مهرجان عنكاوة الصيفي 2026. يستمر المهرجان من الأول لغاية 10 من أيلول في تمام الساعة 8 مساء على حدائق المركز الأكاديمي الاجتماعي في قضاء عنكاوة. يتضمن برنامجا متنوعا من الفعاليات الثقافية والفنية والترفيهية والرياضية في أجواء صيفية مميزة تجمع أبناء عنكاوة وزوارها. حضوركم ومشاركتكم تمنح المهرجان مزيدا من النجاح والتألق. مع تحيات اللجنة المنظمة لمهرجان عنكاوة الصيفي 2026.

0: أجمل الأغاني وأمتع البرامج تأتيكم على الموجة 97.7.
1: برعاية مقامية قضاء عنكاوة ومشاركة منظمات المجتمع المدني، تتشرف اللجنة المنظمة لمهرجان عنكاوة فيستيفال بدعوتكم لحضور حفل افتتاح مهرجان عنكاوة الصيفي 2026. يستمر المهرجان من الأول لغاية العاشر من أيلول في تمام الساعة 8 مساء على حدائق المركز الأكاديمي الاجتماعي في قضاء عنكاوة. يتضمن برنامجا متنوعا من الفعاليات الثقافية والفنية والترفيهية والرياضية في أجواء صيفية مميزة تجمع أبناء عنكاوة وزوارها. حضوركم ومشاركتكم تمنح المهرجان مزيدا من النجاح والتألق. مع تحيات اللجنة المنظمة لمهرجان عنكاوة الصيفي 2026.

فخامة الرئيس بارزاني ينعى ببالغ الحزن الشقيق الأكبر لعائلتهم. افتتاح مشروع طريق جديد بطول 5 كيلومترات في أربيل لتخفيف الزحامات المرورية. أزمة البنزين تخنق بغداد، طوابير طويلة ومحطات مغلقة، ومواطنون غاضبون يطرحون الحلول. طقس العراق انخفاض تدريجي في درجات الحرارة وفرص لهطول الأمطار. طهران تستخدم سلاح الوقت لإحباط إدارة ترامب قبيل التجديد النصفي للكونغرس.

بالتزامن مع حلول عيد الصليب المقدس، تعلن الهيئة الإدارية لنادي الشباب عنكاوة الاجتماعي والكادر الإعلامي لراديو عنكاوة عن انطلاق مسابقة مميزة تحت عنوان أجمل صليب من بيوتكم. في هذه المناسبة المباركة ندعو أهلنا من الساكنين في قضاء عنكاوة حصراً إلى مشاركتنا جمال الصليب الذي يزين واجهات بيوتكم من خلال إرسال مقطع فيديو قصير يظهر الصليب الموجود في واجهة منزلكم. شروط المشاركة: تصوير مقطع فيديو قصير وجميل للصليب الموجود في واجهة منزلكم مع ذكر المنطقة، إرسال الفيديو عبر صفحة راديو عنكاوة ليتم نشره على الصفحة. يدخل الفيديو في المنافسة ويكون الفائزون من أصحاب المقاطع التي تحصد على تفاعل من حيث الإعجابات والتعليقات والمشاركات. جائزتان قيمتان بانتظار الفائزين: الجائزة الأولى مقدمة من نادي شباب عنكاوة الاجتماعي، الجائزة الثانية مقدمة من راديو عنكاوة. سيتم الإعلان عن الفائزين يوم 20 من أيلول الجاري 2026. حظا موفقا لجميع المشاركين، وكل عام وأنتم بخير وبركة.

على شرفات الأمل تجول بأفكارها، هي أحلى من كل المدن، ترتدي وشاحها الأبيض، تتنقل بين أزقة الذكريات، تجوب شوارع الحنين، يطول شوقها لفجر جديد. عنكاوة بحجم الأنفاس التي يتنفسها العالم، نحبك، سلاما لك يا مدينة التآخي.

في عالم مليء بالضغوط والتغيرات، صار من الضروري نحكي، نفهم، نتقبل مشاعرنا بدون خوف. برنامج صحتنا النفسية يفتح مساحة حقيقية للحوار عن القلق، الاكتئاب، العلاقات، ضغوط الحياة وتأثير السوشيال ميديا على صحتنا النفسية. لقاءات صادقة، قصص واقعية، ضيوف مختصين يشاركونا تجارب وأفكار قد تساعدنا نعيش بتوازن أكثر، لأن الصحة النفسية مو رفاهية أبداً، بل هي جزء أساسي من حياتنا. برنامج صحتنا النفسية، صحتنا النفسية يطلع عليكم كل يوم سبت الساعة 10 الصبح. صوتك، مشاعرك وحكايتك إلها قيمة. إعداد وتقديم الأخصائية النفسية منال ميخائيل عقراوي. صوتك، مشاعرك وحكايتك إلها قيمة.

برعاية قائم مقامية قضاء عنكاوة ومشاركة منظمات المجتمع المدني، تتشرف اللجنة المنظمة لمهرجان عنكاوة فيستيفال بدعوتكم لحضور حفل افتتاح مهرجان عنكاوة الصيفي 2026. يستمر المهرجان من الأول لغاية العاشر من أيلول في تمام الساعة 8 مساء على حدائق المركز الأكاديمي الاجتماعي في قضاء عنكاوة. يتضمن برنامجا متنوعا من الفعاليات الثقافية والفنية والترفيهية والرياضية في أجواء صيفية مميزة تجمع أبناء عنكاوة وزوارها. حضوركم ومشاركتكم تمنح المهرجان مزيدا من النجاح والتألق. مع تحيات اللجنة المنظمة لمهرجان عنكاوة الصيفي 2026.

خرزة قناثة وخليز مرياثة وخرزة طمانة كبرسي بيماثة خرزة أي راديو خلية وبسيمة شمد عنكاوة طقين بركاثة برسقالة دا عنكاوة الذبذبتا شؤوت الشي بوينت شؤة.

برعاية مقامية قضاء عنكاوة ومشاركة منظمات المجتمع المدني، تتشرف اللجنة المنظمة لمهرجان عنكاوة فيستيفال بدعوتكم لحضور حفل افتتاح مهرجان عنكاوة الصيفي 2026. يستمر المهرجان من الأول لغاية العاشر من أيلول في تمام الساعة 8 مساء على حدائق المركز الأكاديمي الاجتماعي في قضاء عنكاوة. يتضمن برنامجا متنوعا من الفعاليات الثقافية والفنية والترفيهية والرياضية في أجواء صيفية مميزة تجمع أبناء عنكاوة وزوارها. حضوركم ومشاركتكم تمنح المهرجان مزيدا من النجاح والتألق. مع تحيات اللجنة المنظمة لمهرجان عنكاوة الصيفي 2026.

راموس دريشا بارزاني بكل خشة مودع موسد أخي رباد بيتا يثهون ثاخة ترمي ثخثة بأرخة 5 كيلومتر بأربيل مبصرت بسجي أوثة تردى ياثا قطرة بنزين خانق ببغداد صدر أريخي ومشرية ثغليقي وعمران رجيزي مقروين شرايا مزاغة عراق نخفت دريغائيذ بدرخة خميموثة بورسيل نخفت دمطري طهران مبلخت زينة زونة لمبطل مدبرانوثة دترامب ضم خوداثة بالقاية كونغرس

بو خد عنكا وكبرسي كل بسي مقيناثا وها قالت خاي صهيا شات ما يد ايناثا بس قالت عنكاوا الذبذب تشوت الشي بوين شو

0: من قلب الملاعب إلى أثير إذاعة عنكاوة، موعدكم مع الإثارة، التحليل واللقاءات وأهم الأخبار الرياضية في برنامج الكابتن مع الكابتن نزار عجماية، إعدادا وتقديما.
1: كلاسيكو له على جهة سليمر، مازال بعيد على كريم، رقبها ودخل كريم وجول.
0: تابعونا كل يوم الاثنين الساعة 7 مساء، والإعادة يوم الثلاثاء الساعة 12 ظهرا. برنامج الكابتن، نبض الرياضة وصوت الجماهير.

بالتزامن مع حلول عيد الصليب المقدس، تعلن الهيئة الإدارية لنادي الشباب عنكاوة الاجتماعي والكادر الإعلامي لراديو عنكاوة عن انطلاق مسابقة مميزة تحت عنوان أجمل صليب من بيوتكم. في هذه المناسبة المباركة ندعو أهلنا من الساكنين في قضاء عنكاوة حصراً إلى مشاركتنا جمال الصليب الذي يزين واجهات بيوتكم من خلال إرسال مقطع فيديو قصير يظهر الصليب الموجود في واجهة منزلكم. شروط المشاركة: تصوير مقطع فيديو قصير وجميل للصليب الموجود في واجهة منزلكم مع ذكر المنطقة، إرسال الفيديو عبر صفحة راديو عنكاوة ليتم نشره على الصفحة. يدخل الفيديو في المنافسة ويكون الفائزون من أصحاب المقاطع التي تحصد على تفاعل من حيث الإعجابات والتعليقات والمشاركات. جائزتان قيمتان بانتظار الفائزين. الجائزة الأولى مقدمة من نادي شباب عن فائزون من أصحاب المقاطع التي تحصد على تفاعل من حيث الإعجابات والتعليقات والمشاركات. جائزتان قيمتان بانتظار الفائزين. الجائزة الأولى مقدمة من نادي شباب عنكاوة الاجتماعي. الجائزة الثانية

برعاية مقامية قضاء عنكاوة ومشاركة منظمات المجتمع المدني، تتشرف اللجنة المنظمة لمهرجان عنكاوة فيستيفال بدعوتكم لحضور حفل افتتاح مهرجان عنكاوة الصيفي 2026. يستمر المهرجان من الأول لغاية العاشر من أيلول في تمام الساعة 8 مساء على حدائق المركز الأكاديمي الاجتماعي في قضاء عنكاوة. يتضمن برنامجا متنوعا من الفعاليات الثقافية والفنية والترفيهية والرياضية في أجواء صيفية مميزة تجمع أبناء عنكاوة وزوارها. حضوركم ومشاركتكم تمنح المهرجان مزيدا من النجاح والتألق. مع تحيات اللجنة المنظمة لمهرجان عنكاوة الصيفي 2026.

0: someone. Şu oldu şi oyn şu o.
1: يبرز قال دانكاوا التغدكثة لك قلبه قالوخ يديقى على ناثن وقنتوخ لك بلطم لبه برز قال دانكاوا شؤوت الشي بوين شؤوت

0: تمضي عقارب الزمن
1: ونسعى لهدف واحد،
0: نجتهد لنصل إلى القمة
1: ونجعل صوتنا في كل بيت.
0: راديو عنكاوة نبحر معكم
1: لنملك خيالا واسعا يخدم المجتمع.
0: 97.7

برعاية قائم مقامية قضاء عنكاوة ومشاركة منظمات المجتمع المدني، تتشرف اللجنة المنظمة لمهرجان عنكاوة فيستيفال بدعوتكم لحضور حفل افتتاح مهرجان عنكاوة الصيفي 2026. يستمر المهرجان من الأول لغاية العاشر من أيلول في تمام الساعة 8 مساء على حدائق المركز الأكاديمي الاجتماعي في قضاء عنكاوة. يتضمن برنامجا متنوعا من الفعاليات الثقافية والفنية والترفيهية والرياضية في أجواء صيفية مميزة تجمع أبناء عنكاوة وزوارها. حضوركم ومشاركتكم تمنح المهرجان مزيدا من النجاح والتألق. مع تحيات اللجنة المنظمة لمهرجان عنكاوة الصيفي 2026.

بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة. سامر دديزة برنامج حواري مع نخبة من الأطباء المتميزين يتناول تحدياتهم ونجاحاتهم الحياتية والعلمية. يأتيكم كل جمعة في الساعة 11 صباحا ويعاد في الساعة 5 عصرا. بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة. بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزه.

حبيبتي الغالية، ملكة النساء، حسناء المسافات، جمالها ينافس جمال الدنيا. عنكاوة يا روعة الحروف الخجولة، يا مدينة النبض وارتواء المحبين، سلام لك ولأهلك الطيبين. راديو عنكاوة 97.7.

0: فخامة الرئيس بارزاني ينعى ببالغ الحزن الشقيق الأكبر لعائلتهم. افتتاح مشروع طريق جديد بطول 5 كيلومترات في أربيل لتخفيف الزحامات المرورية. أزمة البنزين تخنق بغداد، طوابير طويلة ومحطات مغلقة، ومواطنون غاضبون يطرحون الحلول. طقس العراق انخفاض تدريجي في درجات الحرارة وفرص لهطول الأمطار. طهران تستخدم سلاح الوقت لإحباط إدارة ترامب قبيل التجديد النصفي للكونغرس.
1: Ask for money and get advice. Ask for advice, get money twice. I'm from the dirty, but that Chico nice. Y'all call it a moment, I call it life.

2026 يستمر المهرجان من الأول لغاية العاشر من أيلول في تمام الساعة 8 مساء على حدائق المركز الأكاديمي الاجتماعي في قضاء عنكاوة. يتضمن برنامجا متنوعا من الفعاليات الثقافية والفنية والترفيهية والرياضية في أجواء صيفية مميزة تجمع أبناء عنكاوة وزوارها. حضوركم ومشاركتكم تمنح المهرجان مزيدا من النجاح والتألق. مع تحيات اللجنة المنظمة لمهرجان عنكاوة الصيفي 2026.

0: بالتزامن مع حلول عيد الصليب المقدس، تعلن الهيئة الإدارية لنادي الشباب عنكاوة الاجتماعي والكادر الإعلامي لراديو عنكاوة عن انطلاق مسابقة مميزة تحت عنوان أجمل صليب من بيوتكم. في هذه المناسبة المباركة ندعو أهلنا من الساكنين في قضاء عنكاوة حصراً إلى مشاركتنا جمال الصليب الذي يزين واجهات بيوتكم من خلال إرسال مقطع فيديو قصير يظهر الصليب الموجود في واجهة منزلكم. شروط المشاركة: تصوير مقطع فيديو قصير وجميل للصليب الموجود في واجهة منزلكم مع ذكر المنطقة، إرسال الفيديو عبر صفحة راديو عنكاوة ليتم نشره على الصفحة. يدخل الفيديو في المنافسة ويكون الفائزون من أصحاب المقاطع التي تحصد على تفاعل من حيث الإعجابات والتعليقات والمشاركات. جائزتان قيمتان بانتظار الفائزين: الجائزة الأولى مقدمة من نادي شباب عنكاوة الاجتماعي، الجائزة الثانية مقدمة من راديو عنكاوة. سيتم الإعلان عن الفائزين يوم 20 من أيلول الجاري 2026. حظا موفقا لجميع المشاركين، وكل عام وأنتم بخير وبركة.
1: أخي لابرس قالد عنكاوة،
2: شو أوتشي بوينت شو.

0: لأن الفن دايماً عنده قصة تستاهل تسمعوها عبر راديو عنكاوا ضمن برنامج ستوديو 7 يوم الخميس الساعة 7 المساء بيبدأ المشوار وبتبدأ الحكاية. مناخدكم بجولة على عالم السوشيال ميديا، مننقل لكم أخبار المهرجانات، أخبار الفن والفنانين.
1: شو رأيك في الدنيا
0: ومنكشف كواليس الدراما، منعيش معكم عراقة أصالة الفن بكل ألوانه. كل هاد وأكتر ضمن برنامجكم الفني ستوديو 7 معي أنا لياس ديراني. ما تنسوا الإعادة يوم الجمعة الساعة 1 الظهر على راديو عنكاوا.

برعاية قائم مقامية قضاء عنكاوة ومشاركة منظمات المجتمع المدني، تتشرف اللجنة المنظمة لمهرجان عنكاوة فيستيفال بدعوتكم لحضور حفل افتتاح مهرجان عنكاوة الصيفي 2026. يستمر المهرجان من الأول لغاية العاشر من أيلول في تمام الساعة 8 مساء على حدائق المركز الأكاديمي الاجتماعي في قضاء عنكاوة. يتضمن برنامجا متنوعا من الفعاليات الثقافية والفنية والترفيهية والرياضية في أجواء صيفية مميزة تجمع أبناء عنكاوة وزوارها. حضوركم ومشاركتكم تمنح المهرجان مزيدا من النجاح والتألق. مع تحيات اللجنة المنظمة لمهرجان عنكاوة الصيفي 2026.

بالتزامن مع حلول عيد الصليب المقدس، تعلن الهيئة الإدارية لنادي الشباب عنكاوة الاجتماعي والكادر الإعلامي لراديو عنكاوة عن انطلاق مسابقة مميزة تحت عنوان أجمل صليب من بيوتكم. في هذه المناسبة المباركة ندعو أهلنا من الساكنين في قضاء عنكاوة حصراً إلى مشاركتنا جمال الصليب الذي يزين واجهات بيوتكم من خلال إرسال مقطع فيديو قصير يظهر الصليب الموجود في واجهة منزلكم. شروط المشاركة: تصوير مقطع فيديو قصير وجميل للصليب الموجود في واجهة منزلكم مع ذكر المنطقة، إرسال الفيديو عبر صفحة راديو عنكاوة ليتم نشره على الصفحة. يدخل الفيديو في المنافسة ويكون الفائزون من أصحاب المقاطع التي تحصد على تفاعل من حيث الإعجابات والتعليقات والمشاركات. جائزتان قيمتان بانتظار الفائزين. الجائزة الأولى مقدمة من نادي شباب عنكاوة الاجتماعي، الجائزة الثانية مقدمة من راديو عنكاوة. سيتم الإعلان عن الفائزين يوم 20 من أيلول الجاري 2026. حظا موفقا لجميع المشاركين، وكل عام وأنتم بخير وبركة.

0: go east, go west. Radio Ankawa, it's the best.
1: بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة. سامر دديزة برنامج حواري مع نخبة من الأطباء المتميزين يتناول تحدياتهم ونجاحاتهم الحياتية والعلمية. يأتيكم كل جمعة في الساعة 11 صباحا ويعاد في الساعة 5 عصرا. بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة. بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة.
2: برعاية قائم مقامية قضاء عنكاوة ومشاركة منظمات المجتمع المدني، تتشرف اللجنة المنظمة لمهرجان عنكاوة فيستيفال بدعوتكم لحضور حفل افتتاح مهرجان عنكاوة الصيفي 2026. يستمر المهرجان من الأول لغاية العاشر من أيلول في تمام الساعة 8 مساء على حدائق المركز الأكاديمي الاجتماعي في قضاء عنكاوة. يتضمن برنامجا متنوعا من الفعاليات الثقافية والفنية والترفيهية والرياضية في أجواء صيفية مميزة تجمع أبناء عنكاوة وزوارها. حضوركم ومشاركتكم تمنح المهرجان مزيدا من النجاح والتألق. مع تحيات اللجنة المنظمة لمهرجان عنكاوة الصيفي 2026.

0: راديو عنكاوا.
1: راديو عنكاوا.
0: راديو عنكاوا.

بالتزامن مع حلول عيد الصليب المقدس، تعلن الهيئة الإدارية لنادي الشباب عنكاوة الاجتماعي والكادر الإعلامي لراديو عنكاوة عن انطلاق مسابقة مميزة تحت عنوان أجمل صليب من بيوتكم. في هذه المناسبة المباركة ندعو أهلنا من الساكنين في قضاء عنكاوة حصراً إلى مشاركتنا جمال الصليب الذي يزين واجهات بيوتكم من خلال إرسال مقطع فيديو قصير يظهر الصليب الموجود في واجهة منزلكم. شروط المشاركة: تصوير مقطع فيديو قصير وجميل للصليب الموجود في واجهة منزلكم مع ذكر المنطقة، إرسال الفيديو عبر صفحة راديو عنكاوة ليتم نشره على الصفحة. يدخل الفيديو في المنافسة ويكون الفائزون من أصحاب المقاطع التي تحصد على تفاعل من حيث الإعجابات والتعليقات والمشاركات. جائزتان قيمتان بانتظار الفائزين: الجائزة الأولى مقدمة من نادي شباب عنكاوة الاجتماعي، الجائزة الثانية مقدمة من راديو عنكاوة. سيتم الإعلان عن الفائزين يوم 20 من أيلول الجاري 2026. حظا موفقا لجميع المشاركين، وكل عام وأنتم بخير وبركة.

في عالم مليء بالضغوط والتغيرات، صار من الضروري نحكي، نفهم، نتقبل مشاعرنا بدون خوف. برنامج صحتنا النفسية يفتح مساحة حقيقية للحوار عن القلق، الاكتئاب، العلاقات، ضغوط الحياة وتأثير السوشيال ميديا على صحتنا النفسية. لقاءات صادقة، قصص واقعية، ضيوف مختصين يشاركونا تجارب وأفكار قد تساعدنا نعيش بتوازن أكثر، لأن الصحة النفسية مو رفاهية أبداً، بل هي جزء أساسي من حياتنا. برنامج صحتنا النفسية، صحتنا النفسية يطل عليكم كل يوم سبت الساعة 10 الصبح. صوتك، مشاعرك وحكايتك إلها قيمة. إعداد وتقديم الأخصائية النفسية منال ميخائيل عقراوي. صوتك، مشاعرك وحكايتك إلها قيمة.

0: بالتزامن مع حلول عيد الصليب المقدس، تعلن الهيئة الإدارية لنادي شباب عنكاوة الاجتماعي والكادر الإعلامي لراديو عنكاوة عن انطلاق مسابقة مميزة تحت عنوان أجمل صليب من بيوتكم. في هذه المناسبة المباركة ندعو أهلنا من الساكنين في قضاء عنكاوة حصراً إلى مشاركتنا جمال الصليب الذي يزين واجهات بيوتكم من خلال إرسال مقطع فيديو قصير يظهر الصليب الموجود في واجهة منزلكم. شروط المشاركة: تصوير مقطع فيديو قصير وجميل للصليب الموجود في واجهة منزلكم مع ذكر المنطقة، إرسال الفيديو عبر صفحة راديو عنكاوة ليتم نشره على الصفحة. يدخل الفيديو في المنافسة ويكون الفائزون من أصحاب المقاطع التي تحصد على تفاعل من حيث الإعجابات والتعليقات والمشاركات. جائزتان قيمتان بانتظار الفائزين. الجائزة الأولى مقدمة من نادي شباب عنكاوة الاجتماعي، الجائزة الثانية مقدمة من راديو عنكاوة. سيتم الإعلان عن الفائزين يوم 20 من أيلول الجاري 2026. حظا موفقا لجميع المشاركين، وكل عام وأنتم بخير وبركة.
1: برعاية قائم مقامية قضاء عنكاوة ومشاركة منظمات المجتمع المدني، تتشرف اللجنة المنظمة لمهرجان عنكاوة فيستيفال بدعوتكم لحضور حفل افتتاح مهرجان عنكاوة الصيفي 2026. يستمر المهرجان من الأول لغاية 10 من أيلول في تمام الساعة 8 مساء على حدائق المركز الأكاديمي الاجتماعي في قضاء عنكاوة. يتضمن برنامجا متنوعا من الفعاليات الثقافية والفنية والترفيهية والرياضية في أجواء صيفية مميزة تجمع أبناء عنكاوة وزوارها. حضوركم ومشاركتكم تمنح المهرجان مزيدا من النجاح والتألق. مع تحيات اللجنة المنظمة لمهرجان عنكاوة الصيفي 2026.

باغي يا واحد يكون دمه بارد سكتي مجامع توطي ما يدويش لعبي عليه العشرة ما يعودش الهطر يكون راجل لورا لنا بالزف على ترويش.

0: Rheinkauer FM. سبعة وتسعين فاصلة سبعة.
1: برعاية قائم مقامية قضاء عنكاوة ومشاركة منظمات المجتمع المدني، تتشرف اللجنة المنظمة لمهرجان عنكاوة فيستيفال بدعوتكم لحضور حفل افتتاح مهرجان عنكاوة الصيفي 2026. يستمر المهرجان من الأول لغاية العاشر من أيلول في تمام الساعة الثامنة مساء على حدائق المركز الأكاديمي الاجتماعي في قضاء عنكاوة. يتضمن برنامجا متنوعا من الفعاليات الثقافية والفنية والترفيهية والرياضية في أجواء صيفية مميزة تجمع أبناء عنكاوة وزوارها. حضوركم ومشاركتكم تمنح المهرجان مزيدا من النجاح والتألق. مع تحيات اللجنة المنظمة لمهرجان عنكاوة الصيفي 2026.

قال خليا من برسقال دعنكاوا كفارس زمرياثا وهم خبرة طاوة طقينا قناثا وطقينا كل ثورة مبصخة الشورة وكل جوانقة وساوة برسقال دعنكاوا ذبذبت شوتشي بوينت شوتشي

بالتزامن مع حلول عيد الصليب المقدس، تعلن الهيئة الإدارية لنادي الشباب عنكاوة الاجتماعي والكادر الإعلامي لراديو عنكاوة عن انطلاق مسابقة مميزة تحت عنوان أجمل صليب من بيوتكم. في هذه المناسبة المباركة ندعو أهلنا من الساكنين في قضاء عنكاوة حصراً إلى مشاركتنا جمال الصليب الذي يزين واجهات بيوتكم من خلال إرسال مقطع فيديو قصير يظهر الصليب الموجود في واجهة منزلكم. شروط المشاركة: تصوير مقطع فيديو قصير وجميل للصليب الموجود في واجهة منزلكم مع ذكر المنطقة، إرسال الفيديو عبر صفحة راديو عنكاوة ليتم نشره على الصفحة. يدخل الفيديو في المنافسة ويكون الفائزون من أصحاب المقاطع التي تحصد على تفاعل من حيث الإعجابات والتعليقات والمشاركات. جائزتان قيمتان بانتظار الفائزين: الجائزة الأولى مقدمة من نادي شباب عنكاوة الاجتماعي، الجائزة الثانية مقدمة من راديو عنكاوة. سيتم الإعلان عن الفائزين يوم 20 من أيلول الجاري 2026. حظا موفقا لجميع المشاركين، وكل عام وأنتم بخير وبركة.

0: لأن الفن دايما عنده قصة تستاهل تسمعوها عبر راديو عنكاوا ضمن برنامج ستوديو 7 يوم الخميس الساعة 7 المساء بيبدأ المشوار وبتبدأ الحكاية. مناخدكم بجولة على عالم السوشيال ميديا، مننقل لكم أخبار المهرجانات، أخبار الفن والفنانين،
1: شو رأيك أزدوران في الدنيا وندوران،
0: ومنكشف كواليس الدراما. منعيش معكم عراقة أصالة الفن بكل ألوانه. كل هادو أكتر ضمن برنامجكم الفني ستوديو 7 معي أنا لياس ديراني. ما تنسوا الإعادة يوم الجمعة الساعة 1 الظهر على راديو عنكاوا.

برعاية مقامية قضاء عنكاوة ومشاركة منظمات المجتمع المدني، تتشرف اللجنة المنظمة لمهرجان عنكاوة فيستيفال بدعوتكم لحضور حفل افتتاح مهرجان عنكاوة الصيفي 2026. يستمر المهرجان من الأول لغاية العاشر من أيلول في تمام الساعة 8 مساء على حدائق المركز الأكاديمي الاجتماعي في قضاء عنكاوة. يتضمن برنامجا متنوعا من الفعاليات الثقافية والفنية والترفيهية والرياضية في أجواء صيفية مميزة تجمع أبناء عنكاوة وزوارها. حضوركم ومشاركتكم تمنح المهرجان مزيدا من النجاح والتألق. مع تحيات اللجنة المنظمة لمهرجان عنكاوة الصيفي 2026.

من عليوثة قصرة وبوخة درقة معطرة، جماخ ريخة حبة بعطرة تيقة خمرة، برسقالة عنكاوة الذبذبتة شؤوت الشي بوينت شؤة.

وشجره قناثه وخليز مرياثه وخرزه طمانه كبرسي بيماثه خرزه اي راديو خليه وبسيمه شمد عنكاوة طقين بركاثة برسقالة دا عنكاوة الذبذبتا شؤوت الشي بوينت شؤة.

برعاية مقامية قضاء عنكاوة ومشاركة منظمات المجتمع المدني، تتشرف اللجنة المنظمة لمهرجان عنكاوة فيستيفال بدعوتكم لحضور حفل افتتاح مهرجان عنكاوة الصيفي 2026. يستمر المهرجان من الأول لغاية العاشر من أيلول في تمام الساعة 8 مساء على حدائق المركز الأكاديمي الاجتماعي في قضاء عنكاوة. يتضمن برنامجا متنوعا من الفعاليات الثقافية والفنية والترفيهية والرياضية في أجواء صيفية مميزة تجمع أبناء عنكاوة وزوارها. حضوركم ومشاركتكم تمنح المهرجان مزيدا من النجاح والتألق. مع تحيات اللجنة المنظمة لمهرجان عنكاوة الصيفي 2026.

0: تمضي عقارب الزمن
1: ونسعى لهدف واحد،
0: نجتهد لنصل إلى القمة
1: ونجعل صوتنا في كل بيت.
0: راديو عنكاوة نبحر معكم
1: لنملك خيالاً واسعاً يخدم المجتمع.
0: 97.7

0: من قلب الملاعب إلى أثير إذاعة عنكاوة، موعدكم مع الإثارة، التحليل واللقاءات وأهم الأخبار الرياضية في برنامج الكابتن مع الكابتن نزار عجماية، إعدادا وتقديما.
1: كلاسيكو له على جهة سليمر، ما زال بعيد على كريم، رقبها ودخل كريم وجول.
0: تابعونا كل يوم الاثنين الساعة 7 مساء والإعادة يوم الثلاثاء الساعة 12 ظهرا، برنامج الكابتن، نبض الرياضة وصوت الجماهير.

0: بالتزامن مع حلول عيد الصليب المقدس، تعلن الهيئة الإدارية لنادي الشباب عنكاوة الاجتماعي والكادر الإعلامي لراديو عنكاوة عن انطلاق مسابقة مميزة تحت عنوان أجمل صليب من بيوتكم. في هذه المناسبة المباركة ندعو أهلنا من الساكنين في قضاء عنكاوة حصراً إلى مشاركتنا جمال الصليب الذي يزين واجهات بيوتكم من خلال إرسال مقطع فيديو قصير يظهر الصليب الموجود في واجهة منزلكم. شروط المشاركة: تصوير مقطع فيديو قصير وجميل للصليب الموجود في واجهة منزلكم مع ذكر المنطقة، إرسال الفيديو عبر صفحة راديو عنكاوة ليتم نشره على الصفحة. يدخل الفيديو في المنافسة ويكون الفائزون من أصحاب المقاطع التي تحصد على تفاعل من حيث الإعجابات والتعليقات والمشاركات. جائزتان قيمتان بانتظار الفائزين: الجائزة الأولى مقدمة من نادي شباب عنكاوة الاجتماعي، الجائزة الثانية مقدمة من راديو عنكاوة. سيتم الإعلان عن الفائزين يوم 20 من أيلول الجاري 2026. حظا موفقا لجميع المشاركين، وكل عام وأنتم بخير وبركة.
1: أني خرزوز مريافة كافيلوخن من راديو عنكاوة الذبذبة شو تشي بوينت شو.

برعاية قائم مقامية قضاء عنكاوة ومشاركة منظمات المجتمع المدني، تتشرف اللجنة المنظمة لمهرجان عنكاوة فيستيفال بدعوتكم لحضور حفل افتتاح مهرجان عنكاوة الصيفي 2026. يستمر المهرجان من الأول لغاية العاشر من أيلول في تمام الساعة 8 مساء على حدائق المركز الأكاديمي الاجتماعي في قضاء عنكاوة. يتضمن برنامجا متنوعا من الفعاليات الثقافية والفنية والترفيهية والرياضية في أجواء صيفية مميزة تجمع أبناء عنكاوة وزوارها. حضوركم ومشاركتكم تمنح المهرجان مزيدا من النجاح والتألق. مع تحيات اللجنة المنظمة لمهرجان عنكاوة الصيفي 2026.